أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفه من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. اطرب واغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرة الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني أكبر من الأرض بكملها. ما كان متوقع من الألف عشريني إني بوقف برجلي في محافلها. علم أحبائي وعلم معاديني، وقت وأهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، إن كان ما بدل الخوة ببدلها. رفيقي اللي إلى ضاقت يواسيني، اللي إلى مالت الدنيا يعدلها. مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي مميلها، وتكون أنت الرفيق اللي مميلها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: فوق عرقوب ويا معشوق وري الضو محلى اللقى من بعد الغروب خاصة إذا في مثل هالجو يا طار شي برسلك مندوب صوب الذي لفوادي النو بيتي بنيته طوب عطوب وش قاب عيشه يوم رحلة وخبره يقصر بين الدوب لاني بلاها زمت في سو غربي غربي ولو جبلت لي نوم شرقي شمالي صار لي هو ساله عنه كيف باتوب وانا بدونه مالي مخو حبه مقدر لي ومكتوب بدن لفو ما كنهم يو كلم عصوب وهو على صوب
1: كلم عصوب وهو على صوب
0: دامه لعيني ربي الضو دامه لقلبي صار محبوب ليه طراله قلت له سو لو من جداه القلب منهوب تو ما وفاه الحب بي تو الموت الموت في عيناه مرغوب
1: الموت في عيناه مرغوب
0: لو ما الحياة في عينه لو
1: أشعار
2: على الخليجية

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقينة.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية.
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله،
2: صورة خياله.
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله،
2: ولا لقينا دواله.
3: عليهم صابر والصبر طوال، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
1: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
0: كانت الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة وفي الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاش من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: الله يحفظكم ويحفظون في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا الطيبة. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه. ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد، لكن يعيب نصوصه ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ارضنا للسماد، لو كان ريحه نتل منابته طيبه.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية
3: الجوجو كم

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، توفير التعليم عالي الجودة هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه. رئيس البرلمان العربي يؤكد ضرورة مراعاة أمن الخليج في أي اتفاق أمريكي إيراني. ارتفاع قتلى زلزالي فنزويلا وناسا ترصد تضرر 59,000 منشأة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكد سموه أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. ونوه سموه بمضي دبي قدما في ترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تعكس القيم الأصيلة لدولة الإمارات وتؤهل كوادر قادرة على صون المكتسبات الوطنية وتعزيز ريادة الإمارة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي بفريق عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، حيث اطلع سموه على مستجدات المشروعات التعليمية الجديدة التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية وخطط عملها ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033. أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 بهدف تطوير السياسات المالية الحكومية، تعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد والارتقاء بكفاءة العمل المالي لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية.
5: في إطار رؤيتها المستقبلية لتعزيز الاستدامة المالية ودعم مسيرة التنمية الشاملة، أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات، وترجم عملية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة نحو بناء نموذج مالي حكومي أكثر جاهزية ومرونة واستباقية. وتستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل ومؤثر في صياغة مستقبل الاقتصاد والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، كما تركز الخطة على تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة وتعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتوسيع أفاق التعاون المالي والاقتصادي العالمي، بما يسهم في دعم المستهدفات التنموية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها بما يؤسس لعلاقات إقليمية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبادئ حسن الجوار. وأكد معالي اليماحي في كلمته أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أكد أن العمل العربي المشترك يظل الإطار الأمثل لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للشعوب العربية، وجدد التأكيد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، كما أكد دعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. والآن إلى ملف زلزال فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا وسط وشمال فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1943 قتيلا وأكثر من 10500 مصاب. وقال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز إن نحو 10000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. وفي السياق، أفادت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأن التقديرات الأولية المستندة إلى بيانات رادارية التقطتها الأقمار الصناعية تشير إلى تضرر أو تدمير نحو 59000 منشأة جراء الزلزالين، مع استمرار التحقق الميداني لتأكيد حجم الأضرار. والآن إلى ملف فيروس إيبولا، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1333 حالة، بينها 3099 وفاة، وفق بيانات حكومية صدرت يوم أمس. وأظهرت البيانات أن الحالات سجلت في مقاطعات إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو شرقي البلاد، حيث تواصل السلطات جهودها لاحتواء تفشي الفيروس. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهل منتخب فرنسا إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على نظيره السويدي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور 32. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
6: الخليجية
8: دانت الأثير
9: 1-0-0-9.
6: السجين على الخليجية
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في الدقائق والثواني الأولى من خلال انطلاقتنا عبر أوتو، وبوصولنا إلى منتصف هذا الأسبوع يوم الأربعاء، وبوصولنا أيضا لشهر جديد نسأل رب العالمين في الصحة والعافية وبركة العمر والسعادة والفرص الجميلة وصحة العائلة ودائما وجودهم حولنا. هاي من الأشياء المهمة اللي يحتاجها الإنسان، صح ولا لا؟ فاليوم نحن ندخل في شهر جديد 1 يوليو 2026، نسأل رب العالمين يعني سعادة هذا الشهر، وأنه يمضي مش بس بسرعة، لا احنا نبغي يمضي ويانا بالأشياء الجميلة اللي ممكن تصادفنا خلال أيام هذا الشهر. ننسى عادة موضوع سريع بطيء خلص بسرعة، ها خلص ببطء، ما نبغي نفكر بهاي الأمور، نبغي نشوف شو ممكن نسوي. يعني نقولكم البارحة 30/6 وصلنا إلى منتصف هذا العام، عام 2026، فكان هناك سؤال إن ماذا فعلت وماذا قدمت لنفسك في الجزء الأول من عام 2026، أو في الشق الأول والنصف الأول من عام 2026. وهنا طبعا تأتي الإجابة منكم أنتوا بالأشياء اللي سويتوها حتى الوقت الحالي، وإذا تأخرتوا أو تقاعستوا أو تكاسلتم عن إنجاز بعض الأمور، هناك نصف آخر ينتظرنا ابتداء من اليوم إن شاء الله حتى نهاية هذا العام. هذا الكلام مو فقط يعني نذكر فيه مستمعينا، بل أنا أيضا بعد أذكر فيه نفسي عن أشياء يمكن تمنيت أني أحققها في المنتصف الأول من شهر 6 من عام 2026. يمكن مو بكل شيء تحقق، يمكن في أشياء يعني بقيت عالقة، لكن هناك فرصة أن ننجزها في ما تبقى من هذا العام، وأهم شيء يعني ننجزها ونحن سعيدين وبصحة وعافية والناس اللي نحبهم موجودين حولنا، هذا هو الأهم. خلوني أذكركم بوسائل التواصل لكل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا اليوم. عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بعد أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. وأذكركم بأن أنا أخذكم عهود الخلاني إن شاء الله بستمر في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن من خلال وقت أوتو، فأصبح على كل من يسمعنا وكل من يتابعنا. أتوقع هناك مدارس خلاص طلبتهم أجزوا وابتدوا إجازتهم، وهناك طبعا من لا يزال يعني يداوم ويذهب للمدرسة، فأتوقع ذهب الكثير وبقي القليل، ما شباق إن شاء الله، وبتستمتعون بإجازاتكم وعطلتكم الصيفية سواء تميتوا في البلاد ولا سافرتوا. أتمنى لكم إن شاء الله متعة لا مثيل لها. عموما خلونا في هاي اللحظات ناخذ فاصل لمدة دقائق، بس بذكركم ترى نحن عندنا مسابقة بنتعرف على تفاصيلها، بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، وبننتظر منكم تفاعلكم وبنتعرف على هاي التفاصيل أكثر إن شاء الله من خلال وقت أوتو. فخلكم متواصلين ويانا، و good morning للي يسمعونا واللي متابعينا. صباح الخير لمشاركات مستمعينا اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. عبير النمر الله يسلمك وشكرا لك يا عبير. أيضا سلام المهيري صباح الخير ويا مرحبا ويلكم باك، شكرا شكرا يا سلامة. صباح الورد من شيخة الظاهري ومن خليفة وسلطان ويلكم باك، شكرا يا شيخة ويسعد صباحكم وصباح خليفة وسلطان إن شاء الله. الله يسلمك ويعافيك مستمعنا محمد فاضل سعيد لوتاح، حياك الله ويا مرحبا بك. سلام القبيسي صباح الورد، حياك الله ويا مرحبا بك. يا سلام يا سلام، الله يكتب لنا نحن بعد. يا سلام سلام تقول سرت العمرة ورديت تاريخ 29/6، الحمد لله على السلامة والله يتقبل منك إن شاء الله يا رب العالمين، وعاد في المرات الجاية لا تنسونا من دعائكم. عموما في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، كم أنا سعيدة بهاي المشاركات اللي دائما توصل وصلنا في بداية وقت البرنامج، وهي اللي فعلا ترسم هذه الابتسامة العريضة على وجهي. نحن كنا في رحلة عمل في هونغ كونغ، نقلنا لكم بعض الأحداث، وشيئا فشيئا بتشوفون أشياء أكثر، وهناك مفاجأة بعد وايد حلوة لمستمعين اللي نويستي أنا أسير أستانس وانساكم صح؟ هي. فهذا إن شاء الله من تعرف عليه في الأيام المقبلة. خلونا في هاي اللحظات ناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع إن شاء الله بتواصل وياكم. يسعد صباحكم، حياكم الله، وgood morning للجميع.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وان كان في عيني عطش فانت معها عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك واللي لقاها شراها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

اختار. صباح الخير وأعود في تواصل وياكم من خلال دانة الأثير 1009. صباح الخير لك يا سعود عمر السويدي، حياك الله ويا مرحبا بك. أيضا الله يسلمك يا سلام القبيسي وحياك الله مجددا. بندخل في هاي اللحظات من خلال اختار في موضوعنا الأول، ولنفترض بأن كل مستمعين يحطون نفسهم في هاي الوظيفة، كلكم طيارين، حلو، طيارين ونحن عاد بنصير اكستريم شوية. كيف يعني اكستريم؟ يعني خلونا نتخيل ان انت طيار وعندك موهبة او قدرة انك تسوق اي طيارة. شوي هذا اكستريم الموضوع، لكن ما بغلط، اوكي، في النهاية نحن ياسين تخيل ونسي. وعندي انا حين طيارتين، طيارة ايرباص 380 وعندي طيارة نفاثة اللي هي طيارة حربية. زين، ماذا تختار؟ انت طيار وقادر انك تسوق الطيارتين. أنا أعرف أن كل طيارة لها تخصصها، لكن إحنا صرنا إكستريم وإنت عندك موهبة أنك تقود كل الطيارات اللي موجودة في هذا العالم. خيال في النهاية، إحنا نتخيل، صح ولا لا؟ زين، فأنا عندي الحين في الجهة اليمين طيارة إيرباص 380 والجهة اليسار عندي طيارة نفاثة، طيارة حربية. ماذا تختار أن تقود من هاي الطيارتين؟ بس انت طيار وتقدر تختار طيارة من الطيارتين، فماذا تختار؟ واذا كان عندكم السبب، ليش اخترتوا ايرباص على الطيارة الحربية، وليش البعض منكم اختار الطيارة الحربية على الايرباص؟ فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع اسماءكم الثلاثية. بس نوضح، الايرباص يعني نفس الطيارة اللي نركبها، مثلا طيران الإمارات، طيارة اللي تي طابقين، إيرباص 380 مثلا، ها؟ شي يعني طيارات اللي نركبها. فسؤالي لكم في هاي اللحظات، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسم 4000. أنت طيار عندك موهبة أنك تقود أي طيارة موجودة أمامك، فماذا تختار إذا كنت مخير ما بين طائرتين، يا طيارة الإيرباص أو الطيارة الحربية؟ ليش؟ هذا اللي بننتظره منكم. بعد ما تختارون، اختاروا، وننتظر منكم مشاركاتكم من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ليش هذا السؤال يا عهود؟ هناك حكمة وراء هذا الموضوع، بنتكلم عن التفاصيل إن شاء الله في الفقرة القادمة. ولكن بنفتتح مشاركاتنا بآمنة حسن صالح، تقول طيارة الإيرباص عشان أسافر من بلاد لبلاد. بس انت ترى اللي بتقودين الطيارة، اوكي، انت كابتن الطيارة وفعلا انت بتوصلين من بلاد لبلاد. حلو التفسير. صباح الورد لك يا عاش سعيدان، يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع اسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. انت طيار عندك موهبة انك تقود اي نوع من انواع الطائرات اللي موجودة في هذا العالم، ولكن انت كنت امام خيارين، خيار يا انك تقود طائرة الايرباص او انك تقود طائرة حربية. اختار وليش؟ هذا اللي بننتظره منكم مع اسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. يمع الشامسي، صباح الخير، صباح النور والسرور، الله يسلمك، وشكرا لي، شكرا لتواصلك ويانا.

0: خلوني في هاي اللحظات أخبركم عن رعاة مسابقة وجهة الجماهير وكيف تقدرون تشاركون. وجهة الجماهير أو هوم أوف فان برعاية رويا بانك، بوتم، صيدلية أستر وروكسي سينماز. خلونا نتكلم عن رويا بانك. مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 20% على مشترياتك اليومية، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. كل اللي عليك تفتح حساب رويا الخاص بك اليوم. هذه بعض التفاصيل عن أحد رعاة مسابقة وجهة الجماهير.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـ SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-327 8 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد يشهد ازدحام مروري في هذه اللحظات بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية بشوية وبالاتجاه إلى مدخل مدينة دبي تقريبا لين عند منطقة الكصيص. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات بسيطة ومتقطعة بالاتجاه إلى جسر سيتي سنتر مردف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر الازدحام المروري بادي تقريبا من عند مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج. وبالنسبة لشارع راس الخور عليه كثافة مركبات بسيطة. من بعد ذلك تسلك الحركة على شارع الخيل لكن بتردون بتواجهونها بالاتجاه إلى دبي هيل مول. أتمنى السلامة للجميع. الله الله في أعماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
2: اختار. كان عندنا سؤال لمستمعينا وهو شيئا من وحي الخيال، يعني أوكي الفكرة هي أنك في هذا الموقف أنت طيار وعندك موهبة أنك تقود كل طائرات العالم، كل طائرة موجودة في هاي العالم الله عطنك موهبة أنك تستطيع أن تقودها. أنا أعلم وكلي وعي بأن هناك يمكن أساسيات تلتقي فيها خلونا نقول معظم الطائرات في أشياء معينة، لكن في أشياء تختلف يعني من طائرة إلى أخرى. ولذلك تشوف اليوم عندك كابتن الطائرة مثلا يقول لك لا أنا تخصص طائرة إيرباص، الثاني يقول لك لا أنا تخصص طائرة بوينج 777، اللي يقول لك أنا بوينج A350، فيعتمد في النهاية صح ولا لا. وهذا ينطبق أيضا على الطائرات الحربية وغيرها من أنواع الطائرات المختلفة. فأنا سألتكم سؤال قلت له اليوم أنت طيار يعني وعندك هاي الموهبة أنك تقود كل طائرات العالم، فماذا تختار وماذا تفضل وليش تقود طائرة إيرباص 380 مثلاً A380 أو أنك تقود طائرة حربية سريعة نفاثة، ماذا تختار؟ نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. يوسف سالم الحمادي يقول طيارة الحربية لأني أحب السرعة. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا عندنا أيضا نقول صباح الخير لك يا أسمى حسن، تقول طيارة حربية لأن الدفاع عن الوطن شيء جميل ولازم نساهم فيه. سلطان وخليفة يقولون بنسوق F-16. صباح الخير لهم وإن شاء الله يا رب يا شيخة تفرحين فيهم ويرفعون راس تشوفينهم إن شاء الله في أعلى المناصب. شيء مضنحاني تقول أنا اختار الطيارة العادية لأن فيها خدمة الطيران الذاتي، قصدها الأوتو بايلوت يعني، عكس العسكرية اللي ما فيها يعني هذا النظام. وبنتكلم عن هذا الموضوع وجزء من هذا الموضوع إن شاء الله في الموضوع الرئيسي اللي ما ندخل فيه تفاصيله. حمد خلفان صباح الخير يقول الطيارة الحربية لأجل حراسة طيارات المسافرين، أجمل نموذج سطر في دار زايد أمام أعين العالم والله من مقيمين وزوار اللي هم أمانة عندنا، وهذا زرع أطيب الأثر على قوة ورقي أمننا وتفاصيله. وفعلا يعني هذا شكل من أشكال العز اللي اليوم حنعيشه في ظل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويطول في عمره، وأيضا أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظهم، وحكام الإمارات. وأكيد طبعا يعني هذا شيء فعلا انتباه فيه وانتفاخر فيه أمام العالم، لأن في أي مكان في هذا العالم أعتقد ما شفنا مثل هذا المشهد ولن يتكرر لن يتكرر. ودائما الإمارات فعلا هي سباقة في كل الأمور، في رقيها في عزها في في في في في تعاملها مع خلونا نقول كل المواقف وإن كانت يعني أصعب المواقف اللي ممكن تخيلونها. أيضا نورة محمد تقول الطيارة الحربية بلا تردد، كلنا فداء للإمارات. طيارة A380 أبغي أحوط العالم مني مع الشامسي. سعيد بلال الطائر يقول أنا أقول طيارة حربية عشان أحمي الوطن وأوصل أي مكان بسرعة. من المشاركات الأخيرة أيضا اللي وصلتنا الطيارة المدنية عشان أسير عند الوالدة مسوي عملية في كوريا، الله يحفظها ويواليها الصحة والعافية وتقوم بالسلامة، ونسمع عنها الخبر الطيب منك يا مستمعنا يا صاحب الرقم لنهاية 731. بنتكلم عن العمر وعن علاقته الطيارة الحربية وطيارة الإيرباص. اليوم يمكن احنا اخترنا هذا الموضوع وهو بعيدا عن حكمة التفاصيل اللي بنتكلم عنها، لكن هذا قد يكون مثال، ومن بعد ذلك قد تراجعون آرائكم في هاي التفاصيل.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقى له ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، توفير التعليم عالي الجودة هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه. محادثات الدوحة تبحث مسار التفاهم الأمريكي الإيراني. نتنياهو: لن نغادر جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكد سموه أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. ونوه سموه بمضي دبي قدما في ترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تعكس القيم الأصيلة لدولة الإمارات وتؤهل كوادر قادرة على صون المكتسبات الوطنية وتعزيز ريادة الإمارة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي بفريق عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، حيث اطلع سموه على مسجدات المشروعات التعليمية الجديدة التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية وخطط عملها ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033. أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 بهدف تطوير السياسات المالية الحكومية، تعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد والارتقاء بكفاءة العمل المالي لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.
5: في إطار رؤيتها المستقبلية لتعزيز الاستدامة المالية ودعم مسيرة التنمية الشاملة، أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات، وترجم عملية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة نحو بناء نموذج مالي حكومي أكثر جاهزية ومرونة واستباقية. وتستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل ومؤثر في صياغة مستقبل الاقتصاد والمالية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تركز الخطة على تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة وتعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتوسيع أفاق التعاون المالي والاقتصادي العالمي، بما يسهم في دعم المستهدفات التنموية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها بما يؤسس لعلاقات إقليمية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبادئ حسن الجوار. وأكد معالي اليماحي في كلمته أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أكد معاليه أن العمل العربي المشترك يظل الإطار الأمثل لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للشعوب العربية. وجدد التأكيد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، كما أكد دعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. إلى الدوحة، حيث تتواصل هناك الاتصالات المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، مع وجود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر وإجرائهما لقاءات مع الوسطاء القطريين في وقت أكدت فيه الدوحة عدم وجود اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى بين الوفدين الأمريكي والإيراني. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها المفاوضات مع إيران، وأوضح أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن. وأضاف الأنصاري أن المرحلة الحالية تركز على اجتماعات فنية تتناول عددا من الملفات من بينها الأمن الإقليمي والبرنامج النووي والجوانب الاقتصادية، على أن ينظر لاحقا في إمكان الانتقال إلى مستويات تفاوضية أعلى. إلى الشأن اللبناني، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان يوم أمس أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه: موقفنا واضح، لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: دانة الأثير
3: 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعين من جديد من خلال ساعتنا الثانية عبر دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات الأولى من خلال ساعتنا الثانية. وفي هذه اللحظات خلونا شوية نتكلم عن بيت ذا هيت، هذا المهرجان اللي ينتظرونه الكثير واصل إلى موسمه الخامس. طلال سام وسلطان المرشد بيجتمعون تاريخ 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دبي في الموسم الخامس. بتكون ليلة خليجية مليئة بالطرب والإحساس، والتذاكر تباع في بلاتينوم ليست، الشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. فلعشاق الأغنية الخليجية هذا موعدكم وياهم، وممكن يعني تستمتعون بوقتكم. خلونا نقول هذه أجواء شبابية، فممكن حتى يعني عيالكم اللي مأجزين يحبون مثل هذه المهرجانات المختلفة اللي تقام في مدينة دبي كمهرجان بيت ذا هيت اللي وصل إلى موسمه الخامس. الآن دعونا نعود إلى موضوع الطائرات. أوكي، خلونا نتكلم عن الطائرات. نحن خيرناكم ما بين اختيارين في هذا الموضوع، وسألناكم لو أنت طيار عندك كل المواهب زين، واللي يعني تسمح لك أنك تقود أي طائرة من الطائرات اللي في العالم، لكن خيرناك ما بين نوعين، ما بين الإيرباص وما بين الطيارة الحربية، فماذا تختار؟ وتباينت مشاركات مستمعينا ما بين الخيار الأول أو الخيار الثاني. دعونا نتكلم أكثر عن التفاصيل في هذه اللحظات. اختار.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: ها عن طريق الراديو ثم يقول له: رحلة إيرباص رحلة مملة أليس كذلك؟ انتبه وانتبه وألقي نظرة هنا، يعني طائرة المقاتلة، يقول لي طيار الإيرباص، فيقول انتبه علي الحين وألقي نظرة، فيقوم بدحرجة طائرته على ظهرها، ثم يتسارع ويخترق حاجز الصوت، ثم يصعد بسرعة إلى ارتفاع مذهل وينقض إلى مستوى سطح البحر تقريبا في غوص خلاب. عاد مرة أخرى بجوار طائرة الإيرباص وسأل قائدها: حسنا، كيف كان ذلك؟ يعني أبهرتك، شفت الروعة في الموضوع والسرعة والخفة؟ فيجيب طيار الإيرباص مثير للإعجاب للغاية: لكن ألقي نظرة علينا هنا لترى ما يمكنني فعله ولا يمكنك فعله. فراقب طيار المقاتلة طائرة الإيرباص لكنه ما شاف شيء يحدث، يعني الطيارة ماشية على نفس السرعة على نفس الثبات. فيستمر طيار الإيرباص في الطيران في خط مستقيم وبنفس السرعة. بعد 5 دقائق أجرى طيار الإيرباص اتصال لاسلكي مع طيار المقاتلة، قال له: حسنا، ماذا تقول الآن؟ فيسأل قائد المقاتلة وهو في حيرة، قال له: شو سويت؟ يعني ما شفت شيء يتغير أنا؟ فيضحك طيار الإيرباص ويقول: نهضت ومددت ساقي وذهبت إلى مؤخرة الطائرة إلى دورة المياه وأخذت فنجانا من القهوة وكعكة القرفة، المغزى من القصة. حني لمربط الفرس. المغزى من القصة هو عندما تكون صغير تبدو السرعة والأدرينالين رائعين، ولكن مع تقدمك في السن واكتسابك للحكمة تفهم قيمة الراحة والسلام، وهذا ما يسمى slower older smarter، يعني أبطأ أقدم أذكى. فهذا طبعا لمن يعني وصل إلى هذه المرحلة، نقول لك مبروك وصولك إلى هذه المرحلة، وهي على فكرة مو مرحلة سيئة أبدا، بالعكس كان هناك فيز أو مرحلة في حياتك كانت سريعة جميلة فيها الكثير يمكن من الطيش حتى، لكن من بعد ذلك تصل إلى مستوى من الركود، لكن مش ركود سلبي، بل بالعكس تأني وحكمة أكبر في نظرتك للأمور وفي قياسك للأشياء. فهذا ما نتكلم عنه اليوم، S.O.S slower older smarter.
2: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامة 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الوحيد، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنته صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليل أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1009.
4: استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً مع صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لجميع أفراد العائلة. زوروا أقرب فرع من صيدليات أستر.
5: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
7: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

في أجواءنا الحماسية نكمل مسابقة بداية هذا الأسبوع، وتحديدا وجهة الجماهير اللي حاب يتأهل لفرصة ربح كبيرة لتلفزيون 75 بوصة، وهي بعض التفاصيل اللي أخبركم عنها كذا على السريع. كل اللي عليكم تشاركوني في هاي اللحظات بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هذا هو المطلوب منكم. من بعد ذلك طبعا بننتظر منكم مشاركاتكم وإجاباتكم من خلال شاشة الرسائل والمسجات، وبننتظر منكم تفاعلكم ويانا وفي انتظار هذه المشاركات. عموما في هذه اللحظات خلوني بس أذكركم بأن الجائزة إن شاء الله بتكون من خلال مسابقة وجهة الجماهير، بتكون عبارة عن مجموعة متأهلين بيتأهلون للسحب على فايز واحد، هو اللي بيربح تلفزيون 75 بوصة زائد اشتراك في تود، تطبيق تود TOD، زائد أيضا تذاكر لروكسي سينما. تصيرون أنتو وربعكم أهلكم تذاكر لأربعة أشخاص تستمتعون فيها بهذه الفترة. فبننتظر أكيد طبعا منكم، أو عفوا اليوم يعني نبغيكم أنتو تشاركونا، ومن بعد ذلك أكيد بنختار مستمعين اثنين بتطلعون إن شاء الله ويانا على الهواء، وبنسألكم أسئلة رياضية كروية، وبنشوف الكمبيوتر بيختار منو لهذه المشاركة أو لهذه المسابقة. أعتذر منكم بس أبغيكم تشاركوني بكتابة وجهة الجماهير، وجهة الجماهير مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. في انتظار تواصلكم ويانا، في انتظار مشاركاتكم، وفي انتظار تفاعلكم. وجهة الجماهير مع أسماءكم الثلاثية، هذا كل المطلوب منكم، وبننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وبنشوف عاد المعلومات الكروية شو نظامها وياكم أوكي بالأسئلة اللي بنسألكم إياها. في انتظار هذا التواصل، good luck للجميع ولنا عودة.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: تحكي أنا مفارق حبيب.
1: ما بتزعلون مني صح؟ أوكي، تعرفون اللي ياخذ إجازة عقب يرجع الدوام وينسى أشياء؟ بالضبط هاي أنا. في مسابقة وجهة الجماهير، أنا أعتذر من الجميع اللي يسمعونا في هاي اللحظات، أبغيكم تشاركوني بالطريقة الأصح بين كل الطرق اللي أعطيتكم إياها بكتابة فانز FANS. أوكي، FANS باللغة الإنجليزية، لازم الحروف تكون صحيحة. فانز، مو عليه سامحوني، هذا اللي ياخذ إجازة ينسى كل شيء في الدوام، فتوني بديت يعني أستعيد ذاكرتي وتذكرت أن هذه هي الطريقة الصحيحة لمسابقة وجهة الجماهير. إذن في هاي اللحظات كل المطلوب منكم تشاركوني بكتابة فانز FANS، أهم شيء ما تشرهون علي. أوكي، أبغيكم تشاركوني بالطريقة الصحيحة مع أسماءكم الثلاثية. وصلتنا الكثير من المشاركات من مستمعين، بس أنا مرة ثانية أرد أذكر كل مستمعين ليش شاركونا، يشاركونا بالطريقة الصحيحة الوحيدة اللي هي كتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ومن بعد ذلك طبعا بيطلع عندنا مستمعين اثنين، كل مستمع يعني نبغيكم تركزون ويانا وتكونون دقيقين في إجاباتكم، والأسرع واللي إجاباته أصح هو اللي بيتأهل ويانا للسحب النهائي على الجائزة اللي خبرتكم إياها. بتكون عبارة عن تلفزيون 75 بوصة زائد اشتراك في تطبيق تود اللي هو TOD، زائد تذاكر أيضا لروكسي سينماز لأربعة أشخاص. فالمشاركة وايد سهلة، فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية، وخلوا الباقي على السيستم المخصص لاختيار مستمعين اللي بيشاركونا في هذه المسابقة. Good luck وكل التوفيق للجميع. أنا وضحتها، وضحت طريقة المشاركة، لا تلوموني. فانز FANS وأسماءكم الثلاثية، هذا كل المطلوب منكم لنا. عودة من بعد دقايق، يسعد صباحكم وحياكم الله ويوم سعيد وموفق على الجميع. بنسمع صوت مستمعين الاثنين إن شاء الله في ساعتنا المقبلة، وبنشوف يترى منو المحظوظ اللي بيربح ويانا، أو عفوا بيتأهل ويانا للسحب الكبير اللي إن شاء الله بيكون بالجمعة. أما في هذه اللحظات،
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس،
1: ننتقل إلى المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد في هذه اللحظات يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة، وبتواجهون أيضا ازدحام مروري بالاتجاه إلى جسر القرهود. وبالنسبة للقادمين من إمارة الشارجة، شارع الشيخ محمد بن زايد يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما قبل جسر سيتي سنتر مرتف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، الازدحام المروري بادي من قبل مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج. وبالنسبة لشارع راس الخور، عليه ازدحام مروري في هذه اللحظات بالاتجاه إلى شارع الخيل. أقدر أقول بأن الحركة طبيعية وانسيابية عليه، كما هو الحال على شارع الشيخ زايد. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم، تبصرون بالسلامة على التايم وان تايم، ورافقتكم السلامة.
4: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.

0: عندك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع عشان تبدأ. مع راكز تقدر الحين أنك تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: بستان سين ويانا على 1009.
1: صوت بلا صورة.
2: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000 أمريكي.
3: أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
4: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكد سموه أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها بما يؤسس لعلاقات إقليمية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبادئ حسن الجوار. كما أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، ودعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية، والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها المفاوضات مع إيران، وأوضح أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان يوم أمس أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا، وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه: موقفنا واضح ولن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. والآن إلى مونديال 2026.
1: رحلة الكأس مونديال 2026.
5: تأهل منتخب النرويج إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور 32، ويلتقي منتخب النرويج في الدور 16 مع منتخب البرازيل الذي تأهل بدوره عقب فوزه على منتخب اليابان في الدور ذاته. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io. 1009
0: دانت الأف أكسجين على الخليجية
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: أعود في تواصل وياكم مستمعين من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات من ساعتنا الثالث والأخيرة 9:03 توقيتي في استوديو الخليجية. أذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون يالنا، عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم ورسائلكم النصية المجانية. إذا عندك فكرة مشروع فلا تنتظر أسابيع لتبدأ بها، مع راكز ممكن الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط، وبالتالي بتنضم إلى آلاف الشركات في أكيد طبعا اختيارات راكز اللي تعتبر بوابة للنمو في الإمارات. تقدر تبتدي اليوم عبر raakiz.com/radio والتعرف على هذه التفاصيل بنفسك. عموما خلوني أيضا أذكركم بوسائل التواصل على أساس تكونوا مستعدين لتفاصيل مسابقتنا المقبلة. أعرف أن أنتم في هاي اللحظات ما زلتم تنتظرون اختيار المستمعين الثنينة اللي بيطلعون يانا على الهواء، وكل مستمع من مستمعين لازم يركزون بالأسئلة الكروية الرياضية المونديالية. طبعا بمعلوماتكم وبخلونا نقول ثقافتكم الرياضية ممكن تجاوبون الإجابات الصحيحة، فنحن طلبنا منكم تشاركونا بكتاب كتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذن مجددا فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. فبننتظر منكم هذا التواصل، بننتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. في الفقرات الجاية إن شاء الله بنشوف هذا التحدي أو بنسمع هذا التحدي ما بين مستمعين. أما في هاي اللحظات عشان ما ضيع وقت بندخل في تفاصيل مسابقتنا الثانية، دعونا نتعرف على التفاصيل سويا. في مسابقتنا في هذه اللحظات نقدم إقامة لمدة ليلة لاثنين من الأشخاص تاريخ 5 يوليو في فندق ميديا ون، شامل وجبة الريوق والعشاء ومتابعة المباراة لايف في غاردن اون 8. حلو، إقامة لمدة ليلة لشخصين شامل وجبة العشاء ووجبة الريوق في اليوم الثاني، أكيد طبعا مع مشاهدة أجواء المباراة في غاردن اون 8. هذه بعض التفاصيل. لمتابعة كل مباراة وللاستمتاع بهذه الأجواء ممكن تتابعونها في غاردن اون 8 وكأس العالم بسهراته الجميلة. ممكن تختارون فيها الشخص الصح اللي ممكن يرافقكم على أساس تستمتعون وياه بمشاهدة هذه المباراة، والاستمتاع أيضا نقدر نقول يعني نوعا ما فول بورد بالتفاصيل الكثيرة اللي بتعرفون عليها وانتو مقيمين في فندق ميديا ون. طبعا وجهة دبي الأروع لعشاق كأس العالم على السطح مع شاشات عملاقة، دي جي خلال مباريات نصف النهائي والنهائي، وديكورات كروية وأجواء جماهيرية من أول صافرة حتى آخر هدف. هذه بعض التفاصيل الخاصة بميديا ون وهذه المسابقة برعاية رويا بانك وأيضا بوتم، وبالإضافة إلى صيدلية أستر اللي وياهم أكيد طبعا يعني عندهم وايد أشياء ممكنكم تستفيدون منها خصوصا خلال هذه الفترة. زين، كيف نقدر نشارك يا عهود في هذه المسابقة؟ سؤال على السريع في هاي اللحظات، شو يعني الفار؟ شو يعني الفار؟ تسمعون هاي الكلمة في المباريات؟ شو يعني الفار؟ ها بننتظر منكم مشاركاتكم، نشوف ثقافتكم الكرويه واسماءكم الثلاثيه اكيد طبعا ضروريه، وشو يعني الفار؟ هاي من الكلمات المهمه اللي لازم اللي يتابع المباريات يعرف شو معناته. اذا شو معنى كلمه الفار؟ يقولون بنرجع للفار، ها شو معنات هاي الكلمه مع اسماءكم الثلاثيه من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه، وخلونا نشوف ثقافتكم الكرويه. بيكون عندنا فايز بيربح ويانا اقامه لمده ليله لشخصين شامله وجبه العشاء والريوق مع متابعة الأجواء المباراة لايف في Garden on 8، وهذا طبعا بيصادف تاريخ 5 يوليو 2026 في فندق ميديا ون. Good luck وكل التوفيق للجميع. وشو معنى كلمة فار في أجواء المباريات؟ هذا المصطلح متى يستخدمونه؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وإجاباتكم الصحيحة مع أسماءكم الثلاثية عشان نقدر نختار الفائز اللي بيربح ويانا هذه الإقامة الفندقية. لنعود من بعد دقائق. و Good morning للجميع.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامة 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: يا نار شبي من ضلوعي حطبك، صابر على نار المودة وممنون، واللي حمامة شتت الله شعبك مكان، غنيتي مجارير والحول، أبغى الطرب لكن ما أبغى ضربك طربان، بعض أيام وأيام محزون. يا نخلة الوادي أبي مر طبك، لكن ما أبغى حزب الأحساد يدرون دونك شجر، يثمر ثمر دونك شجر، يطلع ثمر شوك شبكي دونك شجر، يطلع ثمر شوك شبكي، ومن شوككم ودع على الكبد طاعون. يا ذا الوطن ما عاد شفنا عربكي، ومنول في كل ساعة يمرون، مدري لو ان الحظ طلق نشبكي وصرتي لنا ملكة شريعة وقانون، ومدري لو ان الحظ قام وغصبكي غصبا على العدوان وابليس ملعون.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية،
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. ارتقي بخبراتك الى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: الود في هذه اللحظات مع الأجواء المونديالية الكروية الرياضية وإلى بطولة كأس العالم مع مسابقة وجهة الجماهير. كل يوم بيكون عندنا متأهل بيتأهل ويانا للسحب النهائي على الجائزة الكبرى اللي هي عبارة عن باكج حلو الصراحة، تلفزيون 75 بوصة بالإضافة إلى اشتراك في تطبيق تود وبالإضافة إلى 4 تذاكر دخول لروكسي سينماس، وأشياء كذا حلوة يعني بتكون مقدمة لمستمعينا. أكيد طبعا اللي يرابح واحد هو اللي بيكون محظوظ وبيربح ويانا هذا الباكج الكامل. في هذه اللحظات تنضم إلينا مستمعتنا رحمة عبيد الجنيدي. صباح الخير يا رحمة.
1: صباح النور.
0: حياك الله يا رحمة. رحمة شو أخبار الكرة وياك؟
1: يعني الحمد لله شوي شوي.
0: أوكي، عندنا أمل الرميثي في هاي اللحظات تنضم إلينا. صباح الخير يا أمل.
2: صباح النور والسعادة يا هلا.
0: أمل شو أخبار الكرة وياك؟
2: ولا شيء. يعني
0: زين.
2: يعني
0: خلونا نكون متفقين يا رحمة وأمل، اللي بيجاوب أسرع وبتكون إجاباته صح هو اللي بيتأهل ويانا، متفقين؟
2: متفقين.
0: أوكي، ثاني شيء أنا هني ليش موجودة؟ عشان أساعدكم. أوكي، فإذا شفت أن في إجابة مو بصحيحة جاوبتونا إياها، أنا هني بخيركم من بين اختيارين، أنتوا ركزوا وياي في الاختيارين، واللي بيكون أسرع وبيعطينا الإجابة الصح واللي بيتأهل ويانا. نحن عندنا 3 أسئلة بنبداهم الحين، جاهزين؟
2: جاهزين.
0: أوكي، بس خلوا صوتكم عالي عشان أعرف وميز منو اللي يجاوب قبل. أوكي يا رحمة.
2: أوكي
0: يلا جاهزين. بسم الله، السؤال الأول شي يقول؟ يقول لأي منتخب وطني يلعب فينيسيوس جونيور؟
2: برازيل.
0: يا سلام. أوكي، النقطة الأولى رحمة. السؤال الثاني، ماذا يسمى تسجيل لاعب واحد 3 أهداف في مباراة واحدة؟ أسرع.
2: هاتريك.
0: منو جاوبنا؟
2: رحمة.
0: رحمة. السؤال الأخير. بس أنا عايبتني الضحكة وعايبني جور الروح الرياضية عند أمل. نتعلم صح يا أمل، نتعلم
2: صح. أكيد.
0: السؤال الثالث والأخير، لأي نادي يلعب ليونيل ميسي؟ الحين أي نادي؟
2: برشلونة أو البرازيل؟
0: لا. شيء إجابة ولا لا؟ لأي نادي يلعب ليونيل ميسي؟ ما شيء إجابة يا رحمة؟
2: أرجنتين
0: المنتخب. أي ها شو الإجابة؟
2: إنتر ميامي.
1: ميامي.
2: إنتر ميامي.
0: منو جاوب قبل؟ خلاص رحمة. رحمة إحنا بنعطي النقطة حق أمل، بس أنتي ترى فايزة.
2: أنتي فايزة.
0: عادي. إذن هارد لك يا أمل، شكرا لروحك الرياضية ومبروك لك يا رحمة، أنتي تأهلتي ويانا للسحب النهائي على الجائزة الكبرى. أمل زعلانة؟ زعلانة علينا؟
2: أبدا.
0: كسبنا سمع صوتك.
2: أكيد. شكراً
0: لك يا أمل
2: ومبروك يا رحمة.
0: مبروك، شوفي كيف الروح الرياضية عند أمل. عموماً رحمة خليك متابعتنا، إن شاء الله في نهاية هذا الأسبوع بيتم الإعلان عن اسم الفائز اللي بيفوز بهاي الجائزة الكبرى، ومعلوماتك طلعت زينة يا رحمة.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، شكراً لك ونتمنى لك يوم سعيد.
1: مشكورين.
0: إذن هذا هو كان التنافس اليوم، كان التنافس بين الإناث وبين مستمعاتنا، وبالعكس يعني نحن بعد نتعلم، وكل مرة كذا تطلع عندنا معلومات جديدة وكل واحد يستفيد من الثاني. عموما هذه المسابقة بستمر ويانا حتى نهاية هذا الأسبوع، فخلكم متابعين مسابقة وجهة الجماهير، واللي طريقة المشاركة فيها كتابة كلمة فانز FANS. وفي هذه اللحظات أذكركم بسؤالنا لمسابقتنا الثانية، إذا كنتوا حابين تربحون ويانا إقامة فندقية في فندق ميديا ون، شاملة وجبة العشاء والريوق، وبتكون طبعا لشخصين بالإضافة إلى مشاهدة المباراة لايف في غاردن أون إيت هناك في فندق ميديا ون. كان السؤال كالآتي، يقول شو يعني كلمة الفار؟ هذا مصطلح يستخدم في المباريات، شو معنى كلمة فار؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية، بنقرأ المشاركات في فقرتنا القادمة، وأيضا بيتم الإعلان عن اسم الفائز اللي بيفوز ويانا. نتمنى لكم التوفيق، all the best و good luck للجميع.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: بودكاست استكانة.
0: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
0: بودكاست استكانة. كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس قيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي وللقادمين من إمارة الشارجة في هذه اللحظات. شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي للقادمين من إمارة الشارج من عند سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى مدخل مدينة دبي. من بعد ذلك بتواجهون كثافة مركبات بسيطة في منطقة الكصيص، ومن ثم تتحول الحركة إلى حركة طبيعية وانسيابية. هناك ازدحام مروري بسيط على شارع الإمارات العابر من عند مسيد الشارجة الكبيرة بالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية 100%، كما هو الحال على شارع الشيخ زايد في هذه اللحظات. بالنسبة لشارع راس الخور عليه كثافة مركبات بسيطة، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى حركة طبيعية على شارع الخيل، لكن بتردون بتواجهون كثافة مركبات بالاتجاه إلى دبي هيلز مول. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم اون تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: وها أنا أعود في اللحظات الأخيرة من خلال وقت أوتو مع مسابقتنا الثانية. مسابقتنا الثانية نقدم فيها إقامة فندقية لواحد من مستمعينا. هذه الإقامة الفندقية تكون للشخصين، شاملة وجبة العشاء ووجبة الريوق، وأيضا مشاهدة مباراة لايف في Garden 8، أو خلونا نقول Garden on 8. بعطيكم شوية معلومات عن فندق ميديا ون، هذا هو محل الإقامة. عندهم عروض ليلية حتى الساعة 3 فجرا تشمل البرجر والبطاطس والبوب كورن ومشروب منزلي مقابل 105 دراهم. أيضا باقة إفطار من الساعة 3 الفجر تشمل الإفطار أو يشمل الإفطار ماء، مشروب ساخن وعصير طازج مقابل 105 دراهم. عندهم أيضا عروض الغرف للمشجعين ابتداء من 199 درهم يوميا من الساعة أو خلونا نقول يوميا، هاي العروض موجودة خلال فترة المونديال وتقدرون تستفيدون منها. نحن في مسابقتنا، مسابقة وجهة الجماهير وتحديدا للإقامة الفندقية في ميديا ون، نذكركم بأن رعاة هذه المسابقة عندنا رويا بانك وبوتم وأيضا صيدلية أستر. واليوم نبغي نتكلم عن صيدلية أستر وياهم. تقدرون تتغلبون على حرارة الصيف من حلول الحماية من الشمس والترطيب إلى العناية بالبشرة والتغذية وأساسيات اللياقة البدنية، كل ذلك تقدر تعثر عليه وعلى ما تحتاجه للبقاء بصحة جيدة هذا الصيف. تفضل بزيارة أقرب صيدلية أستر إليك. أما بالنسبة لسؤالنا اللي سألناكم إياه، شو معنى مصطلح الفار؟ وصلتنا الكثير من المشاركات. صباح الخير لك يا محمد شافي النعيمي وشيخ آل علي، وأيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا شيخة سالم عبدالله، سعود أحمد علي أيضا مشاركنا، عاشة محمد عبدالله. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا ليليان الخضر، وأيضا هزاع الشحي، وعاشة محمد، وإبراهيم ناصر البلوشي، وأيضا صباح الخير لك يا أسمى حسن البلوشي، وخالد يمع النقبي، ورهف صواف، وغيرها من المشاركات الكثيرة. باختصار يعني بس عشان نعطيكم معنى مصطلح الفار، هو الرجوع إلى الفار أو الحكم المساعد، حكم الفيديو المساعد، إذا كانوا شاكين في هدف ما أو موضوع الشكوك على ضربة الجزاء أو حالة الطرد غيرها يعني من هاي الأمور، فيرجعون لتقنية الفار اللي هو حكم الفيديو المساعد. وهذا تقريبا لأغلب مستمعينا اتفقوا على أساسه وشاركونا بهذه الإجابة. لكن في هذه اللحظات بنشوف كمبيوترنا بيختار منو ومنو يا ترى اللي بيفوز ويانا بهذه الجائزة، إقامة فندقية لشخصين شاملة وجبة العشاء والريوق وأيضا مشاهدة المباراة لايف في Garden on 8 إلى كمبيوترنا. تفضل يا كمبيوتر واختار. اليوم نقول ألف مبروك لك يا شيخة سالم عبد الله. شيخة سالم عبد الله ألف مبروك لك يا شيخة، مبروك وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين هاي الجائزة. حظ وفر لما فازيانا في مسابقتنا الثانية، وحظ موفق لمن سيتابعنا غدا إن شاء الله من خلال مسابقاتنا ومن خلال مواضيعنا عبر دانة الأثير 1009 وبالتحديد من خلال برنامج أوتو. في هاي اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. شكرا لكل اللي تواصلوا ويانا، شكرا للي صبحوا علي اليوم، شكرا لكلامكم الطيب. نلتقي على خير غدا مع أجواء الخميس الونيس. الله يحفظكم ويومكم سعيد.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا سيد المال كم نفس معك خانت والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: اختيار الجامعة أحد أهم القرارات التي ستتخذها لمستقبلك. لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك في اتخاذ هذا القرار، انضم إلى اليوم المفتوح لجامعة هيريت وات دبي في 11 يوليو من الساعة 3 إلى 7 مساء. قابل أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع موظفي القبول واستكشف الفرص الوظيفية واكتشف ما يعنيه الحصول على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. احجز مكانك في سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai وسجل اليوم.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها بما يؤسس لعلاقات إقليمية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبادئ حسن الجوار. كما أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، وأكد دعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها المفاوضات مع إيران، وأوضح أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان يوم أمس أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديداً. وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه: موقفنا واضح ولن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا وسط وشمال فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1943 قتيلا وأكثر من 10,500 مصاب، ونحو 10,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. أفادت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأن التقديرات الأولية المستندة إلى بيانات رادارية التقطتها الأقمار الصناعية تشير إلى تضرر أو تدمير نحو 59,000 منشأة جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، مع استمرار التحقق الميداني لتأكيد حجم الأضرار. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهل منتخب النرويج إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور 32. ويلتقي منتخب النرويج في الدور 16 مع منتخب البرازيل الذي تأهل بدوره عقب فوزه على منتخب اليابان في الدور ذاته. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
5: الأخبار من شبكة ARN.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دم وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر انرمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 1-0-0-9

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مودني بجيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كأنك هتقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه حسيت ذه كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي اهتمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة، واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
4: جيت بزعل عليك وناوي بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح وروح واسري ليل الظلام، بس من يوم شفتك

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإلى نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي صادفتها مدينة أسونسيون عاصمة جمهورية باراغواي بمشاركة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والشركاء. هذا وألقى معاليه كلمة الدولة خلال القمة، أكد فيها التزام الإمارات بتعزيز التعاون مع دول تجمع ميركوسور وترسيخ شراكة استراتيجية توليها الدولة أهمية كبيرة وتراها ركيزة أساسية لمستقبلنا الاقتصادي المشترك مع دول التجمع. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها. كما أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، ودعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية، والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها المفاوضات مع إيران، وأوضح أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان يوم أمس أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديداً، وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه: موقفنا واضح ولن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 5.7 درجات بمقياس ريختر ضرب منطقة تقع قبالة سواحل ولاية سينالو في المكسيك في خليج كاليفورنيا يوم أمس، وأوضح المركز أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية
4: مو بس

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
2: أذكره. أذكره. أذكره
1: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وسلي النفس.
2: لو محتكره

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامة 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. طفى بريق العيون اللي جرحها الغياب،

0: قسم عليها الشحوب المهجر الغايبين يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب تعشق دروب الوصال اللي رواها الحنين كل ما تراكت على صدري ونين المصاب يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب يا قدامي الحايرة وعيوني المستحين واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب قصة روتها الليالي واختمتها السنين كل الملامح مرايا والسوالف كتاب في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب ولا برصمت حالي يرجى كلمتي يرجى كلمتي
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتهم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتهم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتهم الراعي الرسمي للمشجعين.
5: في ضيافة الخليجية.

0: روسيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: بودكاست استكانة.
3: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
4: سعادة علي بن ثالث.
5: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
4: البروفيسور أحمد الشامسي.
6: هل احنا قدمنا افضل علاج موجود على وجه الارض لهالمرضى او نعم؟
4: سعادة جمال بن حويرب.
7: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الاسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
4: شريف بشارة.
8: ابتدينا نشتغل على الاكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الامارات وخارج امارة الشرق.
4: محمد عبد المجيد صديقي.
9: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
4: سعادة الدكتور منصور العوار.
10: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
4: كابتن طيار خلفان المزروعي.
11: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
4: سعادة مشعل جلفار.
12: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
4: الدكتور مهند الوادية.
13: لو تروح تسافر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: بودكاست استكانة.
14: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، وجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله له طوله، طيب النبا ينصاه.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت أنني متعاطف جدا وأنا أدعي له. إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصت من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبها شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدية في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع الرصد.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـ SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي صادفتها مدينة أسونديون عاصمة جمهورية باراغواي، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والشركاء. وألقى معاليه كريمة الدولة خلال القمة، أكد فيها التزام الإمارات بتعزيز التعاون مع دول تجمع ميركوسور وترسيخ شراكة استراتيجية توليها الدولة أهمية كبيرة وتراها ركيزة أساسية لمستقبلنا الاقتصادي المشترك مع دول التجمع. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها المفاوضات مع إيران. وأوضح أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن. أفادت شبكة فوكس نيوز الإخبارية نقلا عن تصريحات أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت في وضع استراتيجي ممتاز وقوي للغاية بغض النظر عن المسار الذي ستؤول إليه نتائج المفاوضات الجارية مع الجانب الإيراني برعاية الوسطاء الدوليين. صرح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي اليوم بأن الدول الأوروبية لا تعي مدى خطورة المستوى الحالي للتصعيد في العلاقات مع روسيا. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 5.7 درجات بمقياس ريختر ضرب منطقة تقع قبالة سواحل ولاية سينالو في المكسيك في خليج كاليفورنيا يوم أمس. وأوضح المركز أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1333 حالة، بينها 399 وفاة وفق بيانات حكومية صدرت يوم أمس. هذا وتواصل السلطات جهودها لاحتواء تفشي الفيروس. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: ضمن منافسات دور الاثنين وثلاثين تأهل منتخب فرنسا إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على نظيره السويدي بثلاثة أهداف دون رد. وتأهلت المكسيك إلى دور 16 بعد فوزها 2-0 على الإكوادور. وتأهل منتخب النرويج بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من وصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق

0: مله كان لجب القليل
1: واصبح الشوق مله كان لجب القليل
0: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد التي فوق عله من يداوي العليل بين صد ورد ناعس الطرف هدد نظرة من عجلة من تصيب قتيل بعد طيب الوعد من أود تمرد ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل مل من السهد لو ينام المسهد طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل سامني بالزهد وفي غرامي تزهد من وتيليت فعله مثل وجه زميل له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد وناظري مستحله وما لحبه بديل انت قربت صد وانت بعدت هدد حيرني بدله وين بمري أميل مستحيل البعد لك دموعي بتشهد وانت يا العمر كله قربك المستحيل
1: قربك المستحيل
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة
3: 1009 الأغاني الخليجية على دان

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0% ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزع حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.
6: 1 0 0

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. ترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمه تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد
4: صفر
3: صفر

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتم.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027، واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: 1-0

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد فخامة سانتياغو بينيا رئيس باراغواي أن العلاقات مع دولة الإمارات تشهد تطورا متسارعا معربا عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بها نحو مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار المشترك والابتكار وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المشتركة للبلدين. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الباراغواي. يستعد مطار دبي الدولي لدخول ذروة موسم السفر الصيفي مع توقع مرور نحو 3 ملايين ضيف عبر مبانيه خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث تبدأ فترة الذروة بارتفاع ملحوظ على حركة المغادرين اعتبارا من يوم غد الموافق 2 يوليو مع توجه المقيمين لقضاء عطلاتهم الصيفية. قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم أطراف بلدة بيت يحون في جنوب لبنان، كما قامت القوات الإسرائيلية ليلا بتفجير عدد من المنازل في بلدة بيت يحون وحداثة والطيري. قتل أكثر من 100,000 شخص من جميع الأطراف في بورما منذ اندلاع النزاع الذي أعقب الانقلاب العسكري عام 2021، على ما أفادت اليوم منظمة أكليد الأمريكية المتخصصة في مراقبة النزاعات المسلحة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0
6: 0

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامة 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: شر الأيام يوم ما تمنى تعيده، وخير الأيام يوم مثل لمة خوابي. قد تشضيت حتى ما بقابي شريده، ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي،
3: ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي.
2: وقد تمشيت بين المستمع والقصيدة، وقد لمست القمر وحدي ولا شفت حالي. ما بعد مرني مثل الليالي الجديدة، ما أعرف هي محطة عمر ولا ليالي. الشعور المؤكد والنوايا الأكيدة توقع أفواقي لا خلصت من خيالي. وأنت لو الشياطين الكبار المريدة مررتني معك ما مرتك من خلال،
3: ما مرتك من خلال.
2: لو يعرف الجبل من حط فيها

0: أكيدة ما حسب كل من يطلع يحب المعالي. يا أخي شكرا على كل الظروف السعيدة، والله يعوضني في طيبي وطيب فالي. أحسب أني معك قاطع حدود بعيدة، وأثرني راكض الحال واصل الحال. يا السماء سر خلاق السماء مع عبيده، حطهم في الطمان وحلمهم كل عالي. لا تدول ترى ما غير نسخة وحيدة، تلقى غيري ولكن من تلاقي بذالي. الفقيدة ما هو باللي يموت، الفقيدة غالي صار مع الأيام، ما هو بغالي.
1: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: أشعار،
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: لمني في محجر عيونك حبيبي، وخلني خليني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعن ابو ذر مش كيف اني من اسبابه اجن.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة end.ae. تطبق الشروط والاحكام. end دايما في اكثر.

0: 1-0-0-9
1: شعور المرة الأولى يجيك اليوم
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-0-9

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجداي تحيي الميت من الشوق وتعيدها. في حياتها ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيدة. في رقبة المجد علق له قلايد، صورة مرسومة بسبابة ايده. وانعشق ما يعشق الا كل كايد، جارح ما ينكف الا معها صيده. وانت يلي في بنات العيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد. سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إنتو رئيس تشاد مسار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سمو الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم أطراف بلدة بيت يحونة في جنوب لبنان، كما قامت القوات الإسرائيلية ليلا بتفجير عدد من المنازل في بلدات بيت يحون وحداثة وطيري. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. أعلنت أمانة الصحة العامة في مكسيكو سيتي اليوم وفاة شخصين اختناقا إثر تدافع آلاف المشجعين خلال احتفالات كأس العالم لكرة القدم في شوارع العاصمة المكسيكية. قتل أكثر من 100,000 شخص من جميع الأطراف في بورما منذ اندلاع النزاع الذي أعقب الانقلاب العسكري عام 2021، على ما أفادت اليوم منظمة تكليد الأمريكية المتخصصة في مراقبة النزاعات المسلحة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: بوليفار بوليفار على الخليجية.
1: السلام عليكم ومساكم الله بالخير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم في هذا المساء ومع مجموعة منوعة من الموضوعات المختلفة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. أمسي بالخير على كل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم ومن خلال تواصلهم عبر 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية. ومساء الخير لعبير، شكرا لك يا عبير، ومساك الله بالخير. تقول من أجمل أنواع في حكمة اليوم، من أجمل أنواع الرزق أن يهبك الله من يهون عليك الدنيا ولا تهون عليه أبدا. شكرا لك يا عبير، إن شاء الله دائما في سعادة جميع مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم. هناك تأثيرات لكل ما نأكل ونشرب، واليوم عندنا حديث ومن خلال تواصل مستمعين ومن خلال تواصلكم عبر 4000 عن مشروب القهوة له تأثير سواء كان إيجابي أو سلبي على بعض أجهزة الجسم. فأنت تتوقع هل هذا التأثير الإيجابي أو السلبي حسب اعتقادك، إذا أنت عندك المعلومة، هل يؤثر إيجابا أو سلبا على الكبد أو على المعدة بشكل مباشر أو على الكلى؟ يعني أيهما تعتقد أن له تأثير كبير، بما أن يعني أعتقد أن القهوة هي من المشروبات اللي أصبحت يومية عند أغلب من الناس، فبالتالي هل قرأت عن تأثيراتها سواء إيجابية أو سلبية؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية وانطلاقتنا ومن خلال تواصلكم في هذا المساء، ونستمر إلى ما قبل الرابع إن شاء الله بقليل. وانطلاقتنا الأولى مع حسين الجسمي، ويا مساء الخير والسعادة.

0: إذن نعود لمسجاتكم ومن خلال تواصلكم على الخليجية ونشوف يا ترى آراء مستمعينا في هذا الموضوع. عندي أمل، وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا يا أمل، وإن شاء الله تقول دائما في نفسية جديدة ومتجددة وخيرات أيضا متجددة. شكرا لك يا أمل. عبير تقول يمكن الكبد، يعني أنت طبيبة أكيد أنت عدرة. شكرا لك الدكتورة عبير. أيضا كذلك اللي أعرفه تقول إذا يعني شربت القهوة بكميات كبيرة ممكن يكون لها تأثيرات يعني على المعدة، ولكن أيضا ذكرت الكبد فنشوف إن شاء الله بعد قليل. أيضا أمل تقول بالنسبة لي القهوة تأثر على المعدة والله يحفظنا، ولذلك البعض على فكرة يفضل نشرب يعني يشرب الماء طبعا قبل شرب القهوة، وهي يعني مسألة ممكن تكون أحيانا يعني فيها بعض الآراء. محمد فضل وتات حياتي لك يا محمد، مساك الله بالخير إن شاء الله في سعادة، شكرا لك استرك الحال. وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسيلاتهم. طيب أعود إليكم بعد قليل ونشوف يا ترى المزيد من آرائكم حول هذا الموضوع. يا ترى شو تتوقع أكثر أجهزة الجسم سواء المعدة الكبد أو الكلى لتأثر عليها أو يؤثر عليها شرب القهوة؟
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42 المنامة 32 38 الدوحة 31 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 32 42 وأخيرا الرياض 28 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخطرين، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:15 عصرا حتى 10 مساء، فقط

0: Green Tea.
1: عود إلى مسيلاتكم ونشوف آراء مستمعينا في موضوعنا اليوم. يقول محمد لوتاحي كذا محمد يقول طبعا لازم أشرب القهوة وعلى الريد أحيانا. وشكرا لك وأنا أتمنى أن تسمع موضوعنا. بشاير حياة الله بشاير مساء الخير. تقول المعدة وما أدراك ما المعدة. عرف المعدة بيت الداء. شكرا لك يا بشاير. ولكن في نقطة مهمة لأختنا بشاير أن احنا أمس كلمنا فيها مسألة البكتيريا النافعة. يعني من أحيانا بعض الأشخاص يعني هو يكون هو طبيب نفسه, بالتالي في نقاط لابد أن نركز عليها. شرب الماء مبكرا, كذلك أيضا تكلمنا عن البكتيريا النافعة, ويعني بعض الأمور البسيطة يمكن حتى يعني مجرد ما تكتب مثلا هذا السؤال في محرك البحث تجد أن هناك أيضا إجابات علمية طبية لا تغني عن الطبيب ولكنها يعني تعرف الإنسان ما هو المسار. شكرا شيخ البشاير. أيضا مريم الشامسي تقول القهوة تأثر على الكلى, ضروري بعد القهوة شرب كمية من الماء, والبعض يقول ما قبل. شكرا يا مريم. هزاع يقول الإفراط في شربه له تأثير عكسي على صحة الجسم وسيفعان الشخص من القلق والاضطراب أو ما يسمى بمشاكل الكافيين. شكرا لك هزاع الشحي. أيضا كذلك كذلك أيضا عندي بشاير تقول بحثت يعني فعلا بحثت عن البكتيريا النافعة يا أخوي, ولكن الآن نجدها حاليا في الحبوب. أكيد طبعا مع وصفة طبية وإن شاء الله إن يعني ما تحتاجينا, ولكن يعني أنا كنت أذكر معلومة مثل ما ذكرتي فعلا إن بحثتي فيها, ولكن أيضا هي فعلا مهمة, ومهم أن يشرب الماء الإنسان يعني على الريج خصوصا, ويفضل حتى بعض العناصر الطبيعية مثل العسل أو غيرها, فبالتالي أكيد أن يكون له منافع كبيرة, ولكن الأهم أن لا يستعد الإنسان النتائج. طيب الخلاصة, وين الخلاصة؟ يعني where is the problem. طيب كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة. والشرب يبعد عنكم جميعا بعض الأمراض الخطيرة في الكبد ومشاكل الكبد, مع تسجيل أكبر فائدة لدى الأشخاص الذين تناولوا 5 أكواب صغيرة أو أكثر يوميا. طبعا اعتمد دراسة المنشورة في إحدى المجلات العالمية على متابعة نحو 355 ألف بالغ لمدة قاربة 13 عاما حتى وصلوا إلى هذه النتائج. يعني أكثر من يعني ربع مليون شخص, يعني أكثر من ربع مليون ب100 ألف, بعد يعني 355 ألف. وبالتالي أظهرت النتائج أن الذين يشربون 5 أكواب من القهوة يوميا كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه المشكلات بنسبة وصلت إلى 50%, وعلميا طبيا هذه نسبة عالية جدا. وبالتالي انخفض لديهم خطر الإصابة بمشاكل الكبد بنحو 1/3 مقارنة بغير شاربي القهوة. وبالتالي أيضا أشار الباحثون إلى أن القهوة قد تسهم في تحسين صحة الكبد بفضل احتوائها على مركبات ومضادات أكسدة تساعد في الحد من الالتهابات والتليف, مع التأكد والتأكيد على أن الاعتدال في استهلاكها أيضا يظل خيار أفضل, لأن هناك مشكلات ممكن أن تكون في الضغط أيضا إذا زادت عن الحد المعقول. وبالتالي يوصي العلماء بعدم تجاوز 4 أكواب يوميا في أي حال بالأحوال, لأن الإفراط في تناول الكافيين يؤدي أيضا إلى مثل ما ذكرت فعلا إلى ارتفاع في ضغط الدم, وبالتالي المسألة تحتاج إلى توازن, ويعني يستفيد منها الإنسان, ولكن في النهاية يحاول بشكل أو بآخر أن يعرف بأن التوازن في الغذاء هو من أكثر الأشياء التي يعني تبعد عنه الداء. وهذه المسألة أكيد ممكن تكون مؤثرة بشكل إيجابي إذا تناولها الإنسان بشكل متوازن. تواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى خليجي على 1-0-09. وبعد قليل وإلى حتى ما قبل الرابع بقليل المزيد من موضوعاتنا لتأتيكم على الهواء مباشرة.

0: 100% خليجية.
1: 1-0-0-9.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

كاريوكي تفتتح بيتزا هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيتا هيت دي اكس بي.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أجمل المنوعات الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
2: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والرئيس تشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. رئيس باراغواي يشيد بالنموذج الاقتصادي للإمارات واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. مطار دبي يتأهب لذروة سفر صيفية ب3 ملايين مسافر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبيتنو رئيس جمهورية تشاد مسار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموها الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز تعاونهما التنموي والبناء والبناء على ما تحقق من تطور في علاقات البلدين. وتطرق اللقاء إلى مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية بين البلدين التي ستشكل بعد توقيعها إطارا مهما لدفع العلاقات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. كما تبادل سمو رئيس تشاد وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. أكد فخامة سانتياغو بنينا رئيس الباراغواي أن العلاقات مع دولة الإمارات تشهد تطورا متسارعا، معربا عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بها نحو مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار المشترك والابتكار وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المشتركة للبلدين. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الباراغواي الذي عقد في العاصمة أسنسيون بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وأشاد رئيس الباراغواي بالنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات وما حققته من نجاح في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار، ودعا إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات، إلى جانب تعزيز الشراكات في مجال الأمن الغذائي وتطوير آليات التمويل للمشروعات المشتركة. يستعد مطار دبي الدولي لدخول ذروة موسم السفر الصيفي مع توقع مرور نحو 3 ملايين ضيف عبر مبانيه خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث تبدأ فترة الذروة بارتفاع ملحوظ في حركة المغادرين اعتبارا من يوم غد الموافق 2 يوليو مع توجه المقيمين لقضاء عطلاتهم الصيفية. تستمر بلدية دبي في استقبال طلبات المشاركين في أول تحد عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي حتى 15 أغسطس المقبل، ويبلغ إجمالي جوائز التحدي 200,000 درهم. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار بدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي.
5: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مبادرة نوعية تعكس رؤية دبي في توظيف أحدث التقنيات لتطوير مدن أكثر استدامة مع الحفاظ أن يبقى الإنسان محور عملية التصميم وصاحب القرار فيها. وندعو من خلال هذا التحدي المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ. كما نؤمن في بلدية دبي بأن إشراك المجتمع والمواهب في تصميم المساحات العامة يفتح أفاقا جديدة للابتكار الحضري ويسهم في تطوير حدائق أكثر شمولية واستدامة وتفاعلا، بما يعزز مكانة دبي نموذجا عالميا في تصميم مدن المستقبل. ونتطلع إلى استقبال الأفكار التي ستسهم في رسم ملامح الجيل القادم من الحدائق العامة في إمارة دبي.
4: إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تتجه الأنظار اليوم إلى مواجهتين حاسمتين ضمن دور 32، حيث تلتقي إنجلترا مع الكونغو عند 8 مساء بتوقيت الإمارات، فيما تواجه بلجيكا منتخب السنغال عند منتصف الليل. وتتواصل غدا منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بإقامة 3 مواجهات مرتقبة تجمع بلجيكا مع السنغال، الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك، إسبانيا مع النمسا، في ظل السعي المنتخبات الستة إلى حجز مقاعدها في دور 16. تحمل هذه المواجهات طبعا طابعا مصيريا، إذ لا مجال للتعويض في الأدوار الإقصائية، فالفائز يواصل الرحلة نحو الدور 16 والخاسر يودع البطولة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: الجو جوكم.

0: أوليفر
1: أوليفر
0: على الخليجية.
2: لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعين ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوت صلات وعلى الخليجية. ونشكرا على المسج أيضا. شكرا لتي حنان بالسلامة إن شاء الله. وكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلات وعلى الخليجية على 1009. إلى موضوع التالي من خلال تواصلكم في هذا المساء.
0: بيتي سعادتي.
2: طيب في بيتي سعادتي ومن خلال تواصلكم ومن خلال لقائنا، ما هو أكثر الأشياء اللي يعني أو الشيء اللي فعلا تجد بأنه من أكثر الأشياء الأساسية سواء في إجازتك السنوية أو في الإجازة، ممكن بعض الأحيان يعني إجازات في وسط الأسبوع في نهاية الأسبوع مع يعني الكثير من أنواع الإجازات، ولكن شو أكثر شيء أنت تحب أن تقول هذا من أساسيات الإجازة؟ ما هو الشيء الذي من أساسيات الإجازات؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. ويا مساء الخير والسعادة.

0: تواصلنا مستمر وعلى الخليجية.
1: بيتي ساعتي.
0: طيب أعود إلى مسجاتكم من خلال تواصلكم على الخليجية. أسماء حياتي الله يا أسماء تقول، أسماء البدوشي تقول الريوق برا البيت شكرا لك. أيضا عندي نهاية رقمك 55 اكتب لي اسمك يقول يا معت الأهل وإن شاء الله دائما على خير وسعادة. عبير تقول أساسيات الإجازة تجمع العائلة كلها على سفرة الغداء كون الأيام العادية كل حد مشغول في دوامه فبالتالي لا نجتمع حولها إلا في نهاية الأسبوع. شوف المزيد من مسجاتكم ومن خلال تواصلكم على 4000. هناك أشياء مهمة خلال الإجازات، من الإجازات خصوصا الإجازات السنوية. طبعا عندي أمل تقول مساء البهجة، يعني أنا في إجازة في داخل نفسي تقول في إجازة أسبوعية وأحيانا سنوية أكثر من رائعة، ودائما لبدن الإنسان عليه حق ولنفسه عليه حق ولأهله عليه حق، فالتوازن حلو وتحس أن الواحد يعني مو ملك لنفسه أحيانا. شكرا لك يا أمل، أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالة. طيب إذا شو الشيء المهم جدا يعني في الإجازات السنوية؟ أكيد أن في أشياء مهمة وأساسيات بالنسبة لك، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامه 32، 38، الدوحة 31، 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

من فريدوم خصم لا لا خصم فوق حتى 50% على باقات مختار فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الشعر على الخليجية. على الخليجية.
1: الشعر.
0: الشعر.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي. حبيبتي. حبيبتي. يكفي عذاب ومعاناة. مر الزمان ولا تبسم بعيني. نحن افترقنا وفات من العمر ما فات. مدري بعد هذا العمر تذكريني. تذكريني. أذكرك وانسني معك عشت مأساة وانساك ويذكر فؤادي حنيني. ما زال لك في دفتري بعض الأبيات أقراك فيهن وأتذكر سنيني. ذكرى تعيش بداخل القلب والذات تحمل فرح عمري وتحمل أنيني. ما فارقتني يا من الروح لحظات حتى بنومي كل ليلة تجيني. حبيبتي, حبيبتي قلبي ترى حي ما مات لكن ضايع بين حبك وبيني. تايه ويسأل عن هواك المسافات. اخذيه مني او دخيلك خذيني.
1: اشعار.
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
4: في أول مباراة نهائية عام 1930 اختلف الفريقان حول الكرة التي سيستخدمانها. أرادت الأرجنتين اللعب بكرتها وأرادت الأوروغواي اللعب بكرتها. لذا قرر الحكم أن يلعب كل فريق شوطا بكرته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1. ثم بدأت الأوروغواي الشوط الثاني بكرتها وسجلت الأوروغواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية نفس الملعب كرتان مختلفتان كأس واحد.
5: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%. ضريبتكم علينا واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا وكل متابعينا عبر أثير الخليجية ومن خلال برنامج بوليفارد.
1: لا قوية.
0: بس عشان أقول لك أنا واحدة مجتهدة جاي قبل برنامجي بكم أكثر من نص ساعة.
1: لا
0: داخل الاستديو
1: خاصة أنا في اللي بعد.
0: لا طبعا موجودين
1: من ساعات
0: من الساعة 7 الصبح
1: أكيد طبعا. تمرين صبحين على هودة ظاهر
0: طبعا لازم.
1: حيا الله مريم الجزمي.
0: يا هلا مرحبا بك سعد.
1: نور بوليفارد.
0: أدري بوجودي طبعا.
1: أكيد طبعا طبعا. طبعا ها شخصية مريم الحقيقية.
0: لا حرام عليك.
1: انزين شو رأيك في بوليفارد عموما؟
0: بوليفارد جميل جدا.
1: شو الحلو فيه؟
0: الحلو اللي فيه ان اليوم استوى احلى لانينا موجوده.
1: يا سلام انت حربه تمدحيني الحين.
0: شفت نرجسيه اكثر من جديد.
1: لا ما شفت. لا طبعا
0: خلاص هذه اللي ما يعرفون النرجسيه هذه
1: انا
0: يعني وضحت كلمه النرجسيه وانا اسوي العكس دائما.
1: ايه طبعا. زين تخيلي ان اليوم انت مو في بوليفارد, انت عندك اجازه. اجازه مثلا يعني نقول سواء سنوي, خلينا نقول سنويه مثلا او حتى في اجازه نهايه الاسبوع مع يومين ويك داي وذ تو ويكند داي.
0: اوكي انزين
1: انزين شو اهم الاساسيات؟
0: اهم كيف بقضي الويكند او الاجازه هذه؟ على حسب, اذا كانت الاجازه قصيره واذا كان مزاجي يعني مو باوكي ممكن أحزم أمتعتي وأسافر. والحمد لله نحن دامنا يعني في الدولة والجواز الإماراتي الحمد لله يودينا أي مكان. أكيد. وأغلب الأماكن يعني أغلب الوجهات يعني ما نحتاج فيزا, فالموضوع سهل والخيارات كثيرة.
1: حلو.
0: خصوصا مع تنوع الخطوط الجوية. أكيد. سواء الإماراتية أو على فلاي دبي أو أي خط يعني آخر, فممكن الواحد يحزم أمتعته ويسافر. هذا بالنسبة للناس اللي يحبون السفر وإذا كانت يعني الظروف يعني مؤاتية على قولتهم. بس إذا كانت الإجازة طويلة أكيد سفر.
1: أكيد.
0: يعني شوف لا سعد السؤال الأول الشق الأول, إذا كانت الإجازة قصيرة يمكن أسافر, لكن الإجازة طويلة إذا كانت طويلة أكيد بسافر.
1: أكيد بسافر
0: إن شاء الله يعني إن شاء الله.
1: في فرق كلمة في الموضوع.
0: صح.
1: إنزين خلينا نشوف الآراء. أولا بلقيس مساء الخير. خلود اللي حياتي الله يا خلود تقول تقول استغل كل ساعة في الإجازة, يعني ها وجهة نظرها في الإجازات.
0: صح صح خلود. أنا ويا خلود 100%.
1: حمد غانم يقول أخصص وقت لعائلتي.
0: جميل
1: حلو.
0: جدا
1: هذا شيء حلو بعد. أيضا كذلك أمل تقول مساء همسات المساء اللطيفة مع سعد ومريم, تقول الهدايا والسفر والتجديد في كل النواحي والشوبينج في الإجازة, وأهم شيء في الإجازة تقول راحة البال. شكرا لك يا أمل. هزاع يقول إدارة الوقت بشكل صحيح في الإجازة. عبير تقول أهلا وسهلا مريم. أنا نسوني حاليا على فكرة.
0: يا هلا ومرحبا عبير.
1: يعني I'm not here now. زين عبير تقول صار عندي لخبطة في الوقت, قلت يمكن استوت الساعة 4. لا عندك مريم تسابق الوقت يعني والزمن.
0: شفت كيف؟ أنا من الصبح أني أتذكر سعد, أنا من الصبح من الساعة 7.
1: من 7 الصبح يا عهود. أيضا سلم عليك محمد لوتا. كذلك أيضا عبير تقول يا سلام أحلى خلطة الصراحة. شكرا لك. أيضا كذلك تقول عن نفسي الإجازة الطويلة أروح بيتالي وأخذ استراحة ومع الشامسي حياك الله مساء الخير. يقول أنا الإجازة خصص سفر العائلة وسفرة خاصة لي بنفسي. جميل. لكن الأهم من كل ذلك خلنا نقول شيء مهم جدا, أن الإجازة شيء حلو. الإجازة يحتاج إليها الإنسان حتى لو كانت قصيرة, ممكن يكون فيها سفرة قصيرة, ممكن يكون فيها شيء جميل, فيها شيء مميز. المهم ألا تشبه الإجازة, شوف حكمة اليوم, هذه حكمة اليوم, ألا تشبه الإجازة الأيام الأخرى. يعني افترض لا تشبه الإجازة الأيام الأخرى. نشوف هذا رأيي. شو رأي مريم؟
0: أنا بصراحة أقول لك الصراحة يعني من غير مثالية ومن غير كلام مذيعين, اعتزل ما يؤذيك سواء كانت الإجازة قصيرة حتى لو كانت الإجازة ويكند يوم يومين إجازة. ابتعد عن كل شيء يعكر عليك مزاجك. مثلا اللي يكونوا مضغوطين في العمل عندهم وايد مهام يسوونها طول الأسبوع، تشوفهم يعني وقتهم كله شغلهم، يمكن مقصرين في العائلة، مقصرين في الأمور الاهتمامات الشخصية والهوايات، خلنا نقول يبتعدون عن جو العمل تماما. طبعا هذا بالنسبة للناس اللي ظروف العمل تسمح لهم، لأن بعض الناس لا ما يقدرون. مثلا حد من الناس يقول لك والله أنا الأشياء اللي ممكن يعني تشغل بالي بشكل كبير خلال الأسبوع، مثلا أشياء معينة تحاول خلال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل هذه الأيام تخصصها لنفسك. فعنوان الإجازة لازم يكون أنا أنا ثم أنا،
1: وما في الموضوع أنانية،
0: لا أبدا، بعيد عن الأنانية، بالعكس هذا الاهتمام بالذات.
1: حلو جميل، إذن الاهتمام بالذات هو ليس أنانية، والحلو دائما أن يعود الإنسان بعد الإجازة شو يكون؟
0: يكون فرش ورفرش، عشان ترجع بعد الإجازة أنت يعني فيك طاقة، تقدر تنتج، تقدر تعطي، تقدر تبدع في عملك أكثر. لأن الإنسان محتاج لهذه الإجازة ومحتاج لهذا البريك، حتى لو كانت إجازة بسيطة أو إجازة قصيرة، المهم أنك تسوي على الأقل شيء أنت تحبه ويطلعك خارج حدود هذا الروتين وهذا الشيء اللي يشغل بالك.
1: والحلو أنه فعلا مثل ما ذكرتي قلتي كلمتين بالإنجليزي، أن يعود بعد الإجازة شو يسوي؟ أول شيء شو يكون؟
0: فرش ورفرش.
1: ورفرش أول ما يوصل الكمبيوتر المكتب أول يوم دوام شو يسوي الكمبيوتر؟ رفرش. إنزين، إذن أول شيء يسوي رفرش، وحتى يكون دائما قادر على أن يقوم بمهامه الحياتية واليومية بسعادة أكبر
0: ونشاط أكثر،
1: ويكون رفرش أكثر،
0: ويكون فرش أكثر. بس مو بعصير.
1: هو اسم عصير على فكرة.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين مكيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
11: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: Eva.
1: كاريوكي تفتتح بيتزا هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيتا هيت دي اكس بي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
2: في عام 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية وهو في 45 من عمره. كان قد خاض أول مباراة دولية له قبل 22 عاما، وكانت هذه مشاركته الأولى في البطولة. أصبح بذلك أكبر لاعب في تاريخها، ثم أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. لم يلعب أي لاعب أكبر منه سنا منذ ذلك الحين. لذا إن كنت تستمع إلينا وتبلغ من العمر 45 عاما، فقد يحين دورك للانضمام إلى منتخبك الوطني. حافظ على حلمك حيا.
3: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: صوت بلا صورة.
6: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000 أمريكي.
7: أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
8: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
5: صوت بلا صورة.
9: موجز الأنباء من شبكة ARN.
10: أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إتنو رئيس تشاد مسار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموها الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد اليوم أسماء أعضاء مجلس الشعب، بمن فيهم الثلث المكمل الذي عينه رئيس الجمهورية أحمد الشارع وفقا للصلاحيات الدستورية. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. أعلنت أمانة الصحة العامة في مكسيكو سيتي اليوم وفاة شخصين اختناقا إثر تدافع آلاف المشجعين خلال احتفالات كأس العالم لكرة القدم في شوارع العاصمة المكسيكية. في أمان الله.
5: الأخبار من شبكة ARN.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: شورت كات
0: على الخليجية.
3: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. من هذه اللحظات ينطلق وياكم مشوارنا في شورت كات، ومستمرين في التواصل لمدة ساعتين. علي قبل شوي مسينا عليكم بالخير مع زميلنا سعد في برنامج بوليفارد. للمرة الثانية نقول مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. عبير النمر مساك الله بالنور، كذلك كل متابعينا في هذه اللحظات. ونذكركم بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا مع بداية وانطلاقة البرنامج. عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكسات الخليجية 1009. أما التطبيق الخاص بالخليجية، دائما ننصحكم بتحميل التطبيق الخاص بالخليجية. ليش؟ لأنكم تقدرون تتواصلون يانا وين ما تكونون، سواء داخل الدولة أو خارجها. والسبب الثاني مشاركاتكم ويانا بالصور، الفيديوهات، وكذلك الرسائل النصية القصيرة بالمجان. فاللي ما حمل تطبيق الخليجية دائما ننصحكم بتحميله عبر أجهزتكم الذكية واللي دائما تستخدمونها. خلال هذه الساعة بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، والبداية بصوت الفنان ميحت حمد. نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية ونرجع على طول مع أول فقرة من فقرات برنامجنا. مساء الخير والسعادة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
2: موضوعنا الأول اليوم مرتبط بالطول، فخلوني أبدأ وياكم البرنامج بهذا السؤال: كم يبلغ طولك؟ اللي حاب يخبرنا عن طوله بالسنتيمتر مو مشكلة، واللي عنده تحفظ نوعا ما، هل تعتبر نفسك متوسط الطول أو أقل أو أكثر مقارنة بأقرانك، خلنا نقول بزملائك أصدقائك وكذلك المحيطين فيك بشكل عام؟ إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. أمل أحمد مساك الله بالنور، تقول مساء البهجة ومساء النور والسرور، شهر جديد ونفسية مرتاحة جديدة يا رب العالمين، إن شاء الله تكون نفسيتنا دائما مرتاحة، وإن شاء الله أيام هذا الشهر الجديد تحمل معها الكثير من يعني المسرات والكثير من المفاجآت الجميلة اللي تسرنا وتسعدنا دائما وأبدا. إذن راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، وهذا السؤال موجه للجميع دون استثناء: كم يبلغ طولك بالسنتيمتر؟ وإذا ما بحابين يعني تجاوبون على هذا السؤال وتحديدا يعني تخبرونا كم طولكم، هل تعتبرون نفسكم متوسطي الطول، أقل ولا أكثر مقارنة بالأشخاص المحيطين فيكم؟ دقايق، ولكل محبي القصايد بنكون ياكم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورائعه من روائعه بعنوان معني خط الأقلامي. أما الحين نسمع ياكم فرقة ميامي في هذا الحر وهذا الجو وارتفاع درجات الحرارة. المكان الأمثل، هذا هو المكان.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل أكرامي، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيامي، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدأ أمثالي وأغنيهم. رادار فكري يصور لي مضى زامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف انصابها الظامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي. خالد وعيا مولحة يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها. سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت رويان

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: لوغن على الدنيا فما دام، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. وآخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قوافيها.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.

0: الأثير. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقصى شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. نحن ناخذ من أهلنا ونورث منهم أشكالنا، لون البشرة مثلا، أحيانا ناخذ منهم بعض الأطباع وحتى الطول، طول القامة. هل خدتوا من أهلكم طول القامة ولا طولكم مختلف؟ سؤال يقول تقريبا كم يبلغ طولك وكم يبلغ طولك؟ على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: شورت كات على الخليجية.
1: نرجع إلى سؤالنا ونشوف رسائل ومشاركات مستمعين ومستمعاتنا. مثل ما قلنا اللي حاب يخبرنا كم طوله، أو إذا حابين تخبرونا هل تعتبرون نفسكم متوسطي الطول ولا شوي قصار القامة أو طوال مقارنة بالأشخاص المحيطين فيكم ومقارنة بالمجتمع اللي عايشين فيه، لأن نعرف أن الدول والمجتمعات يعني الأفراد اللي عايشين فيها وشعوب هذه المجتمعات أو هذه الدول يصنفون يعني ضمن الأطول أو الأقصر قامة مقارنة ب خلنا نقول متوسط الطول بين الدول الأخرى. خلونا نشوف البداية. عبير تقول أشوف نفسي متوسطة الطول، تقول طولي 160. أيضا أحد المتابعين يقول 170. عندنا رسالة من أمل أحمد تقول عندي تحفظ، تقول كل إخواني وخواتي أطول مني على أبوي وأنا على أمي. تقول قبل ما كنت أحب طولي ولكن الحين اقتنعت والحمد لله دائما على كل شيء، وأهم شيء الصحة والعافية. تقول حاليا صرت أحب طولي. تحية لك مستمعتنا أمل، وأيضا تحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. عندنا رسالة من مستمعتنا شمة تقول أنا متوسطة الطول. ميثة مساك الله بالنور، وتحياتنا لكل متابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تقول ميثة أحس نفسي قصيرة، طولي 162. ما تعتبرين قصيرة خصوصا في مجتمعنا نحن، يعني غالبا الطول يعتبر معتدل أو متوسط. إنزين، هذا بالنسبة لمستمعينا ومستمعاتنا. سؤالي يقول من خلال يمكن معلوماتكم أو من خلال خلنا نقول زيارتكم للدول الأخرى، تعتقدون من هو أطول شعب؟ طبعا نتكلم عن أطول الشعوب قامة، متوسط الطول عندهم يعني مرتفع مقارنة بالشعوب الأخرى. على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم أو تخميناتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى، تعتقدون ما هو الشعب الذي يعتبر مقارنة بغيره يعتبر أطول الشعوب قامة؟ خالد النقبي مساك الله بالنور يقول أشوف نفسي متوسط الطول 179، الحمد لله دائما على كل شيء. ما شاء الله عليك، تعتبر نوعا ما طويل القامة وليس متوسط، خصوصا إذا بغينا نقارن بمجتمعنا نحن. عموما لكل من حاب يتابعنا ويتواصل ويانا، عندنا رقم الاسمس 4000 أيضا من خلال تطبيق X at الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. راجعين نكمل موضوعنا في الدقائق الجاية، وفي هذه اللحظات نظرة سريعة على طرقات دبي الرئيسية حركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: شارع الاتحاد حاليا يشهد كثافة في المركبات، وتبدأ كثافة المركبات من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وازدحام آخر على شارع الشيخ محمد بن زايد. تبدأ الزحمة من جسر سيتي سنتر مردف أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1-0-0-9. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكن كنكم الحين.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: إذن تعتقدون من هم أطول شعوب العالم من ناحية طبعا طول القامة؟ يعني أغلب أفراد هذا الشعب يعتبرون طوال القامة. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. نسمع ياكم الفنان عبد المجيد عبد الله، فزي له يا أرض، ونرجع بعدها على طول نكشفه السر ونتكلم بشكل أكبر عن طول القامة.

فسرها فسرها. خلونا نكشف السر ونفسر سؤالنا لهذا اليوم. اليوم حبينا نتكلم في بداية البرنامج عن الطول، ومثل ما نعرف الطول كذلك حال الشكل، لون البشرة، نوعية الشعر مثلا، كل هذه الأمور ممكن نورثها من الآباء أو الأمهات. سألناكم بعد ما تكلمنا عن الطول، خبرنا كل واحد منكم عن طوله، سألناكم تعتقدون من هم أطول الشعوب قامة؟ عبير تقول يمكن أمريكا، رسالة من أحد المتابعين يقول أستراليا، اللي يقول ألمانيا، وأيضا تحية لك مستمعتنا تقول أعتقد هولندا. أيوة، أغلب التقارير تشير إلى أن الشعب الهولندي يحتل المركز الأول من حيث متوسط الطول. يقولكم يبلغ متوسط طول الرجال 1.83 سنتيمتر، وطول النساء 1.70 سنتيمتر. وفي القائمة أيضا عدنا مواطنو مونتينيغرو، البوسنة والهرسك، أيسلندا، الدنمارك، وكذلك التشيك. خالد النقبي يقول أكثرهم من ناحية الطول طول القامة الدول الأوروبية، هولندا والدول الإسكندنافية، بين الدول الآسيوية كوريا الجنوبية وكازاخستان، وبين الدول العربية لبنان والأردن. يقول متوسط القامة قامة طبعا شعوب هذه الدول، وكذلك عدنا دول البلقان. فعلا مثل ما ذكرت أغلب الدراسات بأن الأطول من ناحية طبعا طول القامة عدنا هولندا، وكذلك الدول الإسكندنافية احتلت يعني مراكز متقدمة من حيث الطول وطول القامة تحديدا. انزين، دائما نحن يبنى طاري الطول، لازم نذكر اللاعب المشهور واللي طبعا صار معروف في المونديال ولمع نجمه في مونديال 2026، لاعب النرويج هالاند، اللي اشتهر بطوله وهو من أطول لاعبي المونديال، واللي يبلغ طوله 1.95 سنتيمتر. اللافت مو بس طوله ولا أداءه فقط، لاحظنا طريقة احتفالهم وتشجيع الجمهور النرويجي في هذه البطولة. اللي تابع مباراة أمس شفتوا كيف يعني كان قرع الطبول والحركات الإيقاعية اللي صارت من اللاعبين والجمهور كذلك، من صغيرهم لكبيرهم كانوا مصطفين بطريقة توحي أنهم يجذفون ويرددون كلمة رو. هذه الحركة يقولكم تعبر عن التراث البحري العريق وترمز إلى العمل بروح الفريق، والأمر يرجع إلى تاريخ الفايكينج وقدرتهم على الملاحة البحرية وعبور المحيطات. الحركة هذه تحولت إلى طقس احتفالي جماعي يربط اللاعبين والجماهير، كأنهم يبون يوصلون رسالة أن نحن كلنا على متن قارب واحد. وطريقتهم يعني في الاحتفال بالفوز طريقة جميلة جدا، وأصبحت يعني أصبحوا يعني الجماهير وكذلك المتابعين للمباريات يتريون هذه اللحظة اللي يشوفون فيها طريقة تشجيع الجماهير يعني النرويجية لهذه البطولة. انزين، بننتقل ياكم إلى موضوعنا التالي مع بداية ساعتنا الثانية. سؤالي هالمرة يقول، دائما نتكلمنا عن الشيء اللي نورثه من الآباء والأمهات، سؤالي يقول ما هي أجمل صفة ورثتوها سواء من ناحية الأم أو الأب؟ أجمل صفة ورثتوها من ناحية الأم أو الأب؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. عبير من الناس اللي تابعوا المباراة تقول صح، شفنا المباراة أمس وما شاء الله يعتبر هالاند طويل القامة، وفعلا حسيت المشجعين كأنهم فايكينج. إذن هذه مشاركات ورسائل مستمعين ومستمعاتنا، راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم في سؤالنا وموضوعنا التالي. وسؤالنا يقول أجمل صفة ورثتوها سواء من ناحية الأب أو الأم؟

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
2: في عام 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات عاد في 38 من عمره مسجلا 4 أهداف وراقصا عند راية الركنية. بعد كل هدف قاد الكاميرون إلى ربع النهائي، وهو إنجاز لم يسبق لأي فريق أفريقي تحقيقه. ثم في 42 من عمره عاد مرة أخرى وسجل هدفا آخر. لم يسجل أي لاعب فوق 40 في البطولة منذ ذلك الحين. اعتزل ثم عاد ولا يزال يرقص.
3: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
5: إذن ما هي أجمل صفة ورثتوها سواء من ناحية الأب أو الأم؟ على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. مساكم خير وسعادة.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تسلم نبيل فهمي اليوم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة بحضور الأمناء العاميين المساعدين وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها. أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد اليوم أسماء أعضاء مجلس الشعب من فيهم الثلث المكمل الذي عينه رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفقا للصلاحيات الدستورية. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. قالت الشرطة في جنوب أفريقيا أنها ألقت القبض على أكثر من 900 شخص أمس خلال احتجاجات مناهضة للمهاجرين في أنحاء البلاد والتي كانت سليمة في معظمها، لكنها انزلقت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف ونهب. سجلت إسبانيا خلال حزيران يونيو ما لا يقل عن 1820 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات، وبنخبركم عن أبرز الفعاليات اللي إن شاء الله ستقام خلال الأيام القليلة القادمة وفصل الصيف. دائما في دولة الإمارات صحيح أن الجو يكون حار، ولكن هناك الكثير من الأماكن والكثير من الفعاليات الترفيهية الممتعة اللي ممكن نزورها ونستمتع بوقاتنا فيها. ولكن في البداية خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. واليوم نتكلم عن أجمل صفة ورثوها من الأب أو الأم. عبير تقول صفة معنوية طيبة القلب وحب مساعدة كل شخص محتاج، وتقول من ناحية الشكل فأنا ماخذة على أبويا أكثر. تحياتي لك والله يخليهم لك إن شاء الله. أمل تقول حبات الخال في الويه، تقول هذا الشيء اللي ورثته من الوالدين. حس المسؤولية من مستمعتنا حصة تقول حس المسؤولية تحديدا من جهة الوالد. علي تقول أكثر شيء ورثته من أمي الشكل. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. نقول مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. وقبل ما ننتقل إياكم إلى محطتنا الغنائية التالية، خلونا نشوف ملخص بطولة كأس العالم 2026. وخلال هذه الأيام تقام مباريات دور 32، وهناك منتخبات كبيرة تأهلت، وتم إقصاء منتخبات أيضا كبيرة في أجواء تنافسية. عندنا المنتخبات اللي تأهلت للدور المقبل اللي هو دور 16، عندنا باراغواي، فرنسا، كندا، المغرب، البرازيل، النرويج والمكسيك. وبالنسبة للمباريات اللي ستقام مساء هذا اليوم، هناك مباراة تجمع إنجلترا والكونغو الديمقراطية الساعة 8 مساء، والساعة 12 منتصف الليل مباراة تجمع بين بلجيكا والسنغال. أما لقاء أمريكا والبوسنة والهرسك بيكون الساعة 4 فجرا. نبدأ وياكم ساعتنا الثانية بصوت الفنانة أحلام، تقول وحشتوني على الخليجية 1009. ونحن نقول مساء الخير والسعادة، راجعين بعد هذه المحطة الغنائية أحد المواقع الممتعة في مدينة دبي.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامه 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: أمل، يسعد مساك مرة ثانية. فعلا في بعض الأحيان الواحد يقدم تنازلات لأجل أشخاص في حياته، خصوصا إذا كانوا الأب والأم، الله يخليهم لكم إن شاء الله ويغفر لكل اللي رحلوا من هذه الحياة. تحياتنا أيضا لمستمعتنا حصة وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. دائما أجواء الصيف تكون منعشة مع الفعاليات الممتعة اللي تقام في مختلف الأماكن. طلال سام وسلطان المرشد يجتمعون تاريخ 25 من هذا الشهر ضمن فعالية بيت ذا هيت دي اكس بي في الموسم الخامس. ليلة خليجية مليئة بالطرب والإحساس تقام على مسرح مثل ما قلنا مسرح دبي وورلد تريد سنتر، أو على مسرح مركز دبي التجاري العالمي، القاعة رقم 8، الشريك الإعلامي الخليجية 1009، والتذاكر تباع من خلال موقع platinumlist.net. دقائق بنكون ياكم مع الشاعر محمد المر وقصيدة بعنوان علي كشرة. أما الحين نسمع ياكم محلى يا محلى على الخليجية 1009، وساعتنا الثانية من شورت كات وبصوت الفنان راشد الماجد.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: اللنته اللي عليه كشرة ومنك ارتاح، شف كيف تتناقض أقوالي وجاذبها أقرب وتبعد، وقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني وقربها، تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم أذكر اللي جبر نفسي وعذبها، شفته ولا أدري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها، والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلد ولا يقدر يغالبها، العشق ذل القروم وكدره للراح.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: على الخليجية،
2: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
3: عام 2002 وقفت تركيا في مواجهة لم تطلق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الآخر عند دائرة المنتصف، بعد 11 ثانية كانت في شباكهم، انقض الأتراك على خطأ أحد المدافعين وأنهى هاكان شوكور الأمر قبل أن يجد معظم المشاهدين مقاعدهم. كان قد مضى على شوكور أكثر من 8 ساعات دون أن يسجل طوال البطولة، ثم جاءت تلك الأحد عشر ثانية ولا يزال هذا الرقم محفورا في التاريخ، أسرع هدف يسجل على هذا المسرح حتى اليوم.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: شورتكات
1: شورتكات شورتكات على الخليجية.
2: استمر فعالية ومبادرة دبي مولاثون حتى 15 من شهر سبتمبر، وتقام في مراكز مشاركة، مراكز تسوق مشاركة في هذه المبادرة. من خلالها توفر هذه المبادرة مسارات داخلية مكيفة لممارسي رياضتي المشي والجري خلال أشهر الصيف الحارة، وذلك ضمن مجموعة مختارة من مراكز التسوق في إمارة دبي. وتقام الفعالية يوميا في الفترة الصباحية، وذلك بهدف تشجيع السكان من جميع الأعمار على اعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطا ضمن بيئة داخلية مريحة، ومع توفر كذلك خيارات متنوعة للمسافات في مراكز التسوق المشاركة. هذه واحدة من الفعاليات الرياضية الصيفية اللي تقام في مدينة دبي، بالتأكيد هناك العديد والعديد من الفعاليات والمبادرات، سواء إذا كانت رياضية، ترفيهية، مجتمعية، تقام في مختلف الأماكن. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: حالياً شارع مسقيم يشهد كثافة في المركبات بالاتجاهين، وكذلك عندنا شارع الخيل كثافة مركبات بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، حالياً الزحمة تبدأ من نفق دراستي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك عندنا بطء في حركة السير على شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه إلى نفق المطار. وأخيراً عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من أمام منطقة الورقة الأولى بالاتجاه أيضاً المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي، فالحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
2: راجعين مع أجواء الصيف وفعاليات الصيف من خلال آخر فقرة من فقرات برنامجنا. في هذه اللحظات نترككم مع الفنان عبد المجيد عبد الله، الله يجازيك على الخليجية 1-0-0-9.

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9 بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارات الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: لو تروح تستثمر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
11: كانت للكرة في بطولة عام 1970 اسم، وهناك سبب لذلك. سميت البطولة بتيلستار نسبة إلى القمر الصناعي الذي بث أولى الصور المباشرة عبر المحيط الأطلسي. لم تكن تلك الألواح بالأبيض والأسود للزينة، بل كانت أول بطولة تبث عالميا عبر التلفزيون، وصمم النمط ليبرز على الشاشات بالأبيض والأسود. أصبح هذا التصميم شهيرا لدرجة أن الأطفال حتى اليوم ما زالوا يرسمون كرة القدم على غراره.
12: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: شورت كات على الخليجية.
1: ابتداء من يوم غد تاريخ 2 يوليو وحتى 30 من أغسطس تعود مفاجآت صيف دبي في دورتها الجديدة، لتحول أشهر الصيف إلى احتفالية متكاملة تشمل التسوق، الترفيه والتجارب العائلية في مختلف أنحاء مدينة دبي. بإمكان الجميع الاستفادة من التخفيضات الموسمية اللي تقدمها أبرز وجهات التسوق، هذا إلى جانب السحوبات على الجوائز والعروض الحصرية واللي تقدمها مختلف المعالم الترفيهية والفنادق في مدينة دبي، هذا إلى جانب البرامج المتنوعة اللي تشمل أنشطة وفعاليات تناسب كل أفراد العائلة. ضمن هذه الفعاليات المناسبة لكل أفراد العائلة عدنا منتزه الخيران، هذه المسرحية الكوميدية اللي ستعرض إن شاء الله على مسرح دبي أوبرا تاريخ 4 يوليو. الدور أحداث هذه المسرحية في منتزه للعائلات يقع خارج مدينة الكويت، يجمع هذا الموقع عدد من الأشخاص لقضاء عطلة هادية وأوقات ممتعة، ولكن مجريات الأحداث تأخذ منحى غير متوقع مع سلسلة من الأحداث الطريفة والمفاجآت والمغامرات غير المتوقعة، خصوصا مع حدوث حالات سوء تفاهم بين الشخصيات. وهذه خلنا نقول المغامرات والمفاجآت تحول أبسط المواقف اليومية إلى مشاهد مليئة بالفكاهة والضحك والحركة خلال أمسية مسرحية ممتعة ومسلية للجمهور. مثل ما خبرناكم بأن هذه المسرحية مسرحية منتزه الخيران ستقام على مسرح دبي أوبرا. وصلنا معكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج، نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا في شورت كات. يتجدد اللقاء وياكم إن شاء الله باكر الساعة 4 عصرا. كنت وياكم مريم الجسمي ومع ألف سلامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ينجلي ليلا وانا حبيت داجة، في صباح نهز غصنة الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجة، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، أنت متعدي إلى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، أنت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك أحلى سنين.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـ SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
1: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبه هذا.
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والرئيس التشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. الزودي يلتقي رئيس أوروغواي ويبحث مع مسؤولين من أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز الشراكات الاقتصادية. مواجهات حاسمة في الدورة 32 بمونديال 2026.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد مسار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموها الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز تعاونهما التنموي والبناء على ما تحقق من تطور في علاقات البلدين. وتطرق اللقاء إلى مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية بين البلدين التي ستشكل بعد توقيعها إطارا مهما لدفع العلاقات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. كما تبادل سمو رئيس تشاد وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بفخامة ياماندو أورسي رئيس جمهورية أوروغواي الشرقية على هامش مشاركة دولة الإمارات في أعمال قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي استضافتها مدينة أسونسيون عاصمة باراغواي. وأكد فخامة ياماندو أورسي اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات والعمل المشترك على ترسيخ العلاقات في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في قطاعات استراتيجية منها الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة ومراكز البيانات. كما عقد معاليه على هامش القمة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وركزت المباحثات على استكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك شملت التكنولوجيا ومراكز البيانات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والخدمات الرقمية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية. وأكد زيودي أن دولة الإمارات تنظر إلى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بوصفها شريكا استراتيجيا يتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على مخرجات هذه اللقاءات من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ودفع المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين. تستمر بلدية دبي في استقبال طلبات المشاركة في أول تحد عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي حتى 15 من أغسطس المقبل، ويبلغ إجمالي جوائز التحدي 200,000 درهم. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار بدر نوي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي.
5: يصر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مبادرة نوعية تعكس رؤية دبي في توظيف أحدث التقنيات لتطوير مدن أكثر استدامة، مع الحفاظ أن يبقى الإنسان محور عملية التصميم وصاحب القرار فيها. وندعو من خلال هذا التحدي المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ. كما نؤمن في بلدية دبي بأن إشراك المجتمع والمواهب في تصميم المساحات العامة يفتح آفاقا جديدة للابتكار الحضري ويسهم في تطوير حدائق أكثر شمولية واستدامة وتفاعلا، فما يعزز مكانة دبي نموذجا عالميا في تصميم مدن المستقبل. ونتطلع إلى استقبال الأفكار التي ستسهم في رسم ملامح الجيل القادم من الحدائق العامة في إمارة دبي.
4: إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تتجه الأنظار اليوم إلى مواجهتين حاسمتين ضمن دور الاثنين والثلاثين، حيث تلتقي إنجلترا مع الكونغو عند 8 مساء بتوقيت الإمارات، فيما تواجه بلجيكا منتخب السنغال عند منتصف الليل. وتتواصل غدا منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك بإقامة أيضا مواجهتين مرتقبتين تجمع الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك وإسبانيا مع النمسا، في ظل السعي المنتخبات الستة إلى حجز مقاعدها في دور 16. وتحمل هذه المواجهات طابعا مصيريا، إذ لا مجال للتعويض في الأدوار الإقصائية، فالفائز يواصل الرحلة نحو دور 16 والخاسر يودع البطولة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: الجو جوكم.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: نقول يا مرحب الساعة، سعد الله مساكم جميعا، لكل من يسعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. لقد عدت إليكم أو عدت إليكم مساء، يعني الفترة الماضية كنت وياكم بالفترة الصباحية ببرنامج أوتو، ولكن عهود الخلاني ردد بالسلامة الحمد لله رب العالمين، واستلمت برنامجها اليوم. فعبدالله المهيري وين بيصير وين بيصير وين بيصير، بيرجع دوت خليجي طبيعي جدا. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم. والله أجواء المساء غير جماعة الخير، وأجواء الصبح غير، يعني نشط الصبح والأمور هذه كلها الحمد لله يعني تأقلمت عليها، ولكن أيضا جدول المساء وجمهور المساء وأجواء المساء غير. فدرب السلامة لكل واحد يسمعني حين في سيارته وين ما كنتوا سايرين، إن شاء الله يرد تستمتعون بمشواركم. 3 ساعات حلوين بنقضيهم مع بعضنا من الحين ولغاية 9 مساء، نسولف أنا وياكم، نشوف شو الجديد، وايد أشياء استوت خلال الفترة الماضية، وايد أشياء. موضوع الرامات يعني أشغل العالم، أشغل العالم وأشغل أيضا الشركات، يعني حين أظني معظم المنتجات اللي نحبها ونبى نشتري النسخ الجديدة منها بتكون شو غالية. يعني أول مثال اللي هو الستيم ماشين، والله ليش سعره غالي؟ بسبت والله شو الرامات. السوني قالوا نفس الكلام، قالوا احتمال يعني أن السعر يكون مرتفع. عندنا أيضا الآيفونات الحين إن شاء الله تعالى نحن على أبواب يعني قربت اللي هو شو أو قرب موعد إطلاق الآيفون شهر سبتمبر عادة يطلقونه، فأتوقعوا أن يكون السعر مرتفع لأن أوردي البرودكتس الموجودة في السوق سعرها ارتفع، فما بالكم بمنتج جديد بأكيد الأشياء اللي بيستخدمونها والمكونات اللي بيستخدمونها. فالأمور قاعدة تتجه لي الأعلى بسبب الرامات، فالله يستر ونشوف شو القادم إن شاء الله تعالى. وأكيد دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. اختي عبير مساج الله بالنور والسرور، thank you so much، قولي welcome back البرنامج المساء، you are most welcome. تحياتي للجميع ودعوة أكيد للتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. أيضا تقدرون تتابعونا على السوشيال ميديا على آت الخليجية 1009، إن كان أو ما بقول إن كان، على كل المنصات وكل المواقع التواصل الاجتماعي هو الأكاونت نفسه. هذا الحلو عندنا إن موحدين الحساب على كل مواقع التواصل الاجتماعي آت الخليجية 1009. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من علي بن محمد الصيف، نسمعهم نرجع نتابع وياكم، ويا مساء الورد للجميع.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: النار من وقت فتايلها في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
2: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
1: هذا السعير الذي في مهجتي يوري من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني العلاج تجلها.
3: أشعار في القمة
4: على الخليجية
3: من فارس الحكمة.
5: واحد

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد, أيضا من صوب نادي الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية, ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير, ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: جيت بزعل عليك وناوي بالخصام, وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح واروح واسري ليل الظلام, بس من يوم شفتك

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: مستمرين معكم مستمعينا مع اليازي هالمرة مش عبد الله في برنامج دوت خليجي. مسي عليكم بالخير. أنا موجودة عبد الله.
1: نعم شغلة بس كان في إذا تخلصها وهذه ياتوا ويانا ونكمل ويا بعض دوت خليجي. شو أخبارك اليازي؟
0: والله أنا بخير. أنت شو أخبارك؟
1: لتوحشة. Thank you so much.
0: أنت وين عني؟
1: والله كنت الصبح طال عمرك. كنت أبتدي اليوم ويا مستمعينا وأنت تختمين اليوم ويا مستمعينا.
0: شفت كيف؟
1: هي نعم.
0: بس شو تفضل دوام الصبح ولا الليل؟
1: والله كله أنا استمتعت دوام الصبح. يعني أنا كنت متخوف من البداية، قلت لا بيكون صعب وش قال بنش الصبح وكيف صح. استغربت أنه لا، بديت أرقد مبكر، أنش مبكر، حالي حال الناس الطبيعية، فالأمور طيبة. يعني استغربت صراحة أنه كيف الأمور مشت معاي. الحمد لله رب العالمين. أنت خبريني كيف كان دوت خليجي وياك؟
0: والله كل شيء تمام أوكي، بس يعني تعرف أن أنا وايد أحب الصبح أكثر من المساء. يعني
1: عرفت إنسانة صباحية.
0: أنا إنسانة مع الصبح صراحة، يعني أقول الصدق. والحمد لله أصلا برنامجي بعد صح أنا بيكون المساء بس مو بآخر الليل.
1: هي بتكونين حزة النهار يعني هي. فالأمور طيبة إن شاء الله تعالى، وتابعونا على هو الخليجية 1009، لأن إن شاء الله تعالى قريبا هنالك مفاجآت تنتظركم، فخلكم ويانا. إنزين يا جماعة الخير، أنا شوفوا تعرفوني دائما إنسان صريح وياكم. ما أعرف شو استوى بالتليفون عندي، الإنترنت فصل ويقول لي نو سيم كارد، وأنا كنت بخبركم عن أشياء موجودة عندي هني في التليفون، فالحين مو بعارف أفتح الصفحة لأنه يقول لي أن حضرة التليفون ما في إنترنت. فكنت بخبركم عن أفلام هذا الشهر اللي أذكره، أن بيكون هنالك بعض الأفلام. تبين شاركيني بالأفلام؟ شاركيني اليازي. بيكون هنالك أكيد العديد من الأفلام. أول واحد مينيونز، طبعا اللي يحبون الأنيميشن الفيلم هذا بينزل هذا الويكند إن شاء الله تعالى. عندنا أيضا إينولا هولمز اللي هي أخت شارلوك هولمز، بيكون هنالك جزء ثالث بينزل على منصة نتفليكس.
0: وبعد عندنا اليونج
1: يونغ واشنطن. هي نعم، هذا يخبرنا عن أول حاكم لواشنطن. طبعا فيلم تاريخي بيكون، أتوقع بيكون حلو. أحب النوعية هاي من الأفلام.
0: أو فيلم وانا الله
1: اللايف أكشن. اللايف أكشن وكلنا صراحة متحمسين، لأن دوين جونسون هو اللي بيلعب دور أكيد الريال اللي وياه ناسي اسم الكاركتر. ف وايد حلو بيكون صراحة.
0: حلو فانتازيا، عاد الفانتازيا وايد رهيبة اللي فيها. أو عندنا بعد إيفل ديد بيرن.
1: هذه أكيد جزء جديد من السلسلة، اللي متابعين السلسلة بيستانسون أكيد.
0: The Odyssey
1: هنا أيضا أوكي. فيلم منتظر جدا جدا جدا.
0: شو كل كود.
1: أقول لك هالشهر شهر سينمائي.
0: وشو هالشهر بعد؟ أخبركم، أنا أمس خبرت المستمعين السر.
1: خبرينا شو؟
0: عيد ميلادي إن شاء الله هالشهر.
1: Look at you birthday girl عندنا هني.
0: إن شاء الله عقب 15 يوم تاريخ 16/7 بيكون عيد ميلادي.
1: أو نحفظه جماعة الخير، 16/7 بيكون عيد ميلادي. زين أبا أشوف باقات ورد هني معبية الإذاعة.
0: لا والله يكفي بس إنكم تباركوا لي وتتمنوا لي يعني من خاطركم ودعوة حلوة لي بس. ما أبا شيء عليكم.
1: والله اليازي تستاهل وزود بعد.
0: والله تستاهل هلا الطيب يا عبد الله.
1: طولي بعمرك يا ربي.
0: وسبايدر مان.
1: سبايدر مان الصديق.
0: يعني أنا محظوظة، أنا صراحة شهري وماي لكي نمبر 7.
1: أوكي.
0: وأنا ونص السنة. تخيلوا يعني نحن وصلنا لنص السنة عبد الله.
1: بالضبط خلاص 6 أشهر طافن جماعة الخير.
0: يعني أيوة.
1: شو الإنجازات اللي سويتيها بأول 6 شهور؟ يلا هاتي أشوف
0: إنجازاتي. أني أنا دخلت الـ ARN بالتحديد للخليجية، إذاعة الخليجية. هذا أكبر إنجاز. وأنا ياسا أشتغل عليه أكثر وأطور من نفسي أكثر. وإن شاء الله راح تشوفوني ببرنامجي الخاص إن شاء الله سون إن شاء الله
1: يا رب إن شاء الله تعالى. شو حبيت اللي قالته. أنا الإنجاز مالي طويل العمر إن أظني نزول الوزن، هذا الإنجاز مالي لين الحين.
0: بس برافو عبد الله، والله أنا أشوف ما شاء الله يعني أنا أشوف أقولكم إنه ما شاء الله.
1: ألف الحمد لله.
0: وكمل ألف الحمد لله. وكمل مثل ما أنت، وإن شاء الله توصل التارجت اللي تبغاه.
1: يا رب هانت 14 كيلو تمول نجمعة الخير.
0: يلا إن شاء الله إن شاء الله إنك بتوصلها. ونحن مستمرين معاكم مستمعينا، لكن نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آراءهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: واحد واحد.

0: تفصيل ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: من لماني مغني من أتعبني

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في أول مباراة نهائية عام 1930 اختلف الفريقان حول الكرة التي سيستخدمانها. أرادت الأرجنتين اللعب بكرتها وأرادت الأوروغواي اللعب بكرتها، لذا قرر الحكم أن يلعب كل فريق شوطا بكرته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، ثم بدأت الأوروغواي الشوط الثاني بكرتها وسجلت الأوروغواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب، كرتان مختلفتان، كأس واحد.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل. تسلم نبيل فهمي اليوم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة بحضور الأمناء العامين المساعدين وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها. أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد اليوم أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل الذي عينه رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفقا للصلاحيات الدستورية. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. أعلنت أمانة الصحة العامة في مكسيكو سيتي اليوم وفاة شخصين اختناقا إثر تدافع آلاف المشجعين خلال احتفالات كأس العالم لكرة القدم في شوارع العاصمة المكسيكية. قالت الشرطة في جنوب أفريقيا أنها ألقت القبض على أكثر من 900 شخص أمس خلال احتجاجات مناهضة للمهاجرين في أنحاء البلاد، والتي كانت سلمية في معظمها لكنها انزلقت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف ونهب. سجلت إسبانيا خلال يونيو ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحف في مدريد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دا

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 دانة الأثير.
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم دوت خليجي. ها عبد الله.
4: يا مرحب الساعة. يلست سولف ويا زميلتنا من إذاعة ثانية هني في ARN في السوالف خذتنا. وأخر شيء طالع ساعة قلت أوه أنا مخلي اليازية في الاستديو. يلا السلام عليكم.
3: أنت عليك.
4: زين اليازية. الحين شيء وايد منتشر على السوشيال وايد يتكلمون عنه اللي هو الواتساب. شو يحمل لنا الواتساب ميزة منتظرة صراحة؟
3: أنا هالشيء وايد عيبني لأن أحيانا نحن خاصة على فكرة هذه تأزمنا نحن البنات.
4: نعم.
3: أحيانا ما نبغى نشارك يعني حد غريب أو حد ما بنقول غريب مثلا في مكان معين يعني نستصعب أن نشارك أرقامنا الخاصة.
4: صحيح.
3: صراحة
4: صحيح
3: خاصة نحن البنات أو الشباب برأيكم يعني مو بنا بعد أن أنتوا عادي
4: أكيد
3: عندكم
4: أكيد أكيد نحن عبد الله
3: بس نحن شوية عندنا تحفظ في الأرقام الخاصة خاصة لكن هذه الميزة الجديدة اللي نزلتها ميتا صراحة أنا معاها مؤيدتها وعلى طول كان أحجز لي اليوزر نيم. هذه الميزة الجديدة اللي نزلت التحديث الجديد اللي مو محدث الواتساب يحدث الواتساب من تحدثون على طول من تصيرون عند الإعدادات تدخلون على الأكاونت عقب يطلع لكم خانة يوزر نيم ومن تدخلونها شو بيطلع لكم أن يا تضيفون يوزر نيم أنتوا تحجزونه الحين إذا طلع لكم طلع الاسم أو ما طلع تحاولوا مرة
4: زيدوا
3: مرتين
4: رقم
3: وثلاث
4: زيدوا آت زيدوا
3: عرفت سالفة الإيميل تذكرتها صح؟ أنزل أو في خيار ثاني أنكم تربطونه بحسابات اللي هي التابعة لميتا اللي هي إنستغرام وفيسبوك هني خلاص تحجزون النيك نيم اللي هناك بس هذا شيء ثاني للبنات اللي بيقولون أي خلاص إذا عندهم نيك نيماتنا يعني خلاص بيكلمونا لا في أوبشن يعطيكم أن تخلونا أن مفتوح for everyone ولا تخلونا للي يعرفكم مع باركود في باركود ومع النيك نيم
4: حلو ما يعني دريت سالفة الباركود هنا
3: فيها هذا خاصة حقنا نحن انت أوكي. ما تحتاجها انت خلك حد يكلمك
4: خلك عين بنت
3: بس نحن والله صدق البنات كذي يعني نقولكم لا تقولون ان لا كل حد بيكلمكم لا تقدرون تحطون ميزة ثانية اللي هي بس للي يعرف اليوزر مع الباركود
4: حلو جدا والله حلو
3: بس
4: جدا
3: تعطون اصدقائكم اللي او اي حد جديد يعني ما تعرفونه وكذي ان الباركود من هالباركود خلاص تعرفون ان الشخص الفلاني انت عطيت لنا فخلاص
4: عاد الحين تعالي شوف اليول اللي بتستوي بالواتساب اذا العالم كله تعرف اليوزر نيم يعني حتى لو نحن الشباب يعني مثلا الناس كلها تعرف خلاص ان اليوزر نيم مالك هو نفسه مثلا الانستغرام فخذ انت بتيجي مسجات من عالم ما تعرفين منو انتوا جماعه الخير انتوا شوي
3: انا صورت لكم اليوم فيديو ان شاء الله بينزل على الانستغرام وسائل التواصل الاجتماعي التابعه لي الخليجية إن شاء الله بتشوفونه
4: خلاص تمام ننتظر نشوف الفيديو وأكيد نحن متابعين وياكم على هو الخليجية 1009

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامه 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: اختيار الجامعة أحد أهم القرارات التي ستتخذها لمستقبلك. لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك في اتخاذ هذا القرار، انضم إلى اليوم المفتوح لجامعة هيريت وات دبي في 11 يوليو من 3 إلى 7 مساء. قابل أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع موظفي القبول واستكشف الفرص الوظيفية واكتشف ما يعنيه الحصول على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. احجز مكانك في سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai وسجل اليوم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب تصروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1-0-0-9. لا تفوتون المتعة واحجزوا أمامكم كنكم الحين.
2: مستعد للفوز ب 100,000 درهم؟ ارسل الأموال 3 مرات مع بوتن خلال كأس العالم واحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم بالإضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتن الراعي الرسمي للمشجعين.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: عشاق الأغنية الخليجية، هذا موعدكم مع طلال سام وسلطان المرشد، راح يكونون وياكم في تاريخ 25 يوليو في دبي وورد تريد سنتر في قاعة رقم 8. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009.
2: هذا الموسم الخامس، وايد حلو بيكون
1: الموسم الخامس. يعني أنا صراحة هذا الخامس وأنا أول مرة أكون معاكم،
2: تستانسين وايد وايد وايد وايد،
1: وشفت أنه يعني حافل يعني مع الخليجية وبعد مع إذاعة العربية، ما شاء الله بالرد لأيام أول. أكيد هالموسم حافل وبيكون رائع. يعني أنا ياسا أشوف الأسماء بس متحمسة ومتشوقة أني أنا أكون هناك.
2: بالضبط، أنا يعني فعلا بأبيد ذهيت. الحلو فيه أنه يجمعنا في مكان في عز الحر لكنه في مكان بارد حلو في مركز دبي التجاري العالمي، نستانس هناك بالحفلات الرائعة اللي يقدمونها على المسرح الرئيسي. أيضا عندنا اللي هو خلنا نقول الفود تراكس الموجودة هناك، من ألذ المأكولات اللي الواحد يقدر يستمتع فيها ومشروبات حلوة. عندنا أيضا منطقة تفاعلية نقدر نلعب ألعاب ونستانس، فحلو أنه مناسب للجميع، كل أفراد الأسرة بيستانسون أكيد بأوقات ممتعة في بيت ذهيت.
1: يعني هاي وجهتكم إذا تدورون مكان رائع وكامل مكمل تقضون فيه يعني يوم حلو أو يومين أو تكررون زيارات، هذا مكانكم.
2: بالضبط،
1: بيت ذهيت، اختاروا اليوم المناسب لكم وعيشوا الأجواء واستمتعوا فيها.
2: اتفق وياك 100%.
1: احنا بعدنا مستمرين معاكم مستمعينا، لكن نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس أني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي ذايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: برئاسة منصور بن زايد، استعراض خطط ومشاريع التحول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة. وزيرة الأسرة، نستهدف بناء إطار تنظيمي يضمن استفادة الأطفال من مجالات التعلم والإبداع في العالم الرقمي بصورة آمنة. ترامب، المحادثات الأمريكية مع إيران جيدة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية ومراحل التنفيذ والمسارات والمستهدفات والمشاريع المقترحة لدعم برنامج التحول من خلال تبني تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة شملت ممارسة الأعمال والحوكمة المؤسسية والأمن السيبراني وغيرها من قطاعات العمل الحكومي في دولة الإمارات. كما استعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج الدراسات التي تمت لتقييم تطور عدد من القطاعات الوطنية التي شملت مستجدات سوق العمل في الدولة والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في الدولة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وكذلك مناقشة عدد من التعديلات التشريعية المرفوعة لإعادة تنظيم عدد من القطاعات تضمنت منظومة الإقامة والتأشيرات والخدمات الحكومية والموارد البشرية الحكومية. وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بسياسات التوطين في القطاع الخاص والتأمين الصحي، كما اطلع على توصيات المجلس حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية وسلامة وانسيابية الحركة المرورية وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إضافة إلى حماية الأسرة ومفهومها وكيانها. عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل. وأشارت معاليها إلى أن فلسفة القرار تقوم على نهج وقائي استباقي ينظم الوصول إلى المنصات وفق ضوابط واضحة تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بما يحافظ على حق الأطفال في التعلم والتطور ويحد في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الملائم. وعلى هامش الإحاطة، تحدث لمركز أخبار ARN عبد الرحمن المرزوقي مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تدرى.
5: القرار هذا طبعا صدر مؤخرا أحد القرارات خاصة بحماية الرقمية أو السلامة الرقمية للطفل، هي مجموعة متكاملة من القرارات والقوانين اللي هي تصب في مصلحة الطفل. القرار اليوم هو قرار يتكلم عن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بيكون في قرارات يمكن لاحقة في تصنيف منصات أخرى. قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة، في أيضا التزامات أخرى خاصة بحماية الخصوصية، أيضا مراقبة الامتثال، حذف الحسابات إذا تم اكتشاف أن في حسابات أقل من العمر. طبعا هاي كلها تصب في مصلحة الطفل وضمان سلامته. القرار مو بهدفه منع بكثر ما أنه أن الطفل يستخدم التقنية المناسبة لفئته العمرية. نتمنى أيضا دعم أولياء الأمور، لهم دور مهم في هذه العملية.
4: أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر في إنجاز نوعي يعزز مكانة الأكاديمية كمركز متخصص للتطوير المهني والتعلم المستمر وفق أعلى المعايير العالمية. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عامر علي القرقاوي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية بدبي.
6: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر في إنجاز يعكس التزامنا بتطوير رأس المال البشري وتعزيز القدرات المهنية وفق أعلى المعايير العالمية وتأكيدا على دبي الأفعال. ويأتي هذا الاعتماد انسجاما مع رؤية دبي في بناء منظومة حكومية رائدة ترتكز على المعرفة والابتكار والكفاءات المؤهلة القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة وقيادة مستقبل العمل بكفاءة وتميز. ومن خلال هذا الاعتماد أصبحت أكاديمية الجهاز مخولة بمنح ساعات تعليم مهني مستمر معترف بها دوليا للبرامج التدريبية التي تقدمها سواء لموظفي الجهاز أو للمشاركين من مختلف الجهات حضوريا أو افتراضيا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مشيرا إلى اجتماعات جيدة جدا بين الجانبين. وقال ترامب: بناء على سير الأمور فإن نزع سلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد، لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية وسنرى ما سيحدث. مضيفا: لقد ضربناهم بقوة شديدة ولكننا نتفاهم بشكل جيد جدا. وتشهد الدوحة اليوم محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء في إطار مساع دبلوماسية لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان عقب توقيعهما منتصف الشهر الفائت مذكرة تفاهم تمهيدا لمفاوضات لإيجاد حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. تسلم نبيل فهمي اليوم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة بحضور الأمناء العامين المساعدين وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: الخليجية 1009. دوت خليجي على الخليجية 1009.
9: ومستمرة معاكم أنا اليازية في برنامج دوت خليجي، لكن عبد الله موجود هني.
10: نعم.
9: نمسي عليهم بالخير.
10: مساء الخير.
9: وبزاعتنا
10: فاجأتني فاجأتني جاترة.
9: أتسوي عمرك متواجئة أولنا.
10: أنا تبيني أطلع هو؟
9: مستانس مسلمني أنا كل شيء. وهو ضيف شرف عندي. جنة البرنامج برنامجي.
10: طبعاً البرنامج برنامج. طبعاً. يعني أرجع وأقول هذا كلام قلته على السوشيال ولكن أرجع أقوله ما شاء الله تبارك الرحمن اليازية. يعني شو أقولكم؟
9: والله شهادة أساسية.
10: جت فترة بسيطة بعدين قالت لنا تراني أنا قدها وقدود. المكسر استوى الصديق يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. شيء ريشة جماعة الخير ريشة على المكسر. فأمورها طيبة والإعداد حلو والسوالف حلوة فيعطيك العافية.
9: وأنتوا صراحة ما قصرتوا يعني أتعلم منكم ولا زلت أتعلم.
10: يطول لي بعمرك.
9: خبرني عبد الله شو ستايلاتك الحلوة اللي تحبها واللي أنت متميز فيها.
10: هي.
9: أو يشوفونك أبوك هلك اللي يعزون عليك فيعرفون أن أوه هالستايل ستايل عبد الله.
10: تضحكين علي وأظني كلكم تضحكون علي.
9: ليش
10: أحب التيشيرتات اللي عليها كاركترز.
9: أوه
10: هاي
9: التيشيرتات اليابانية
10: أو بشكل عام كاركترز الأنمي أو الأنيميشن بشكل عام ككرتون.
9: هي.
10: عندي يعني حب لهم إلى الآن. يعني لو شفتي شيرت على ميكي ماوس باخذه. أحبه
9: ترى ما يخصها بالطفولة أبدا ما يخصها.
10: شكرا.
9: لأن هاي كاركترات يعني نحن أصلا لين اليوم نحبهم ونشوف شو اسمه.
10: شكرا.
9: أفلامهم عادي
10: أشكر صراحة.
9: والله مو غلط هذا نحن يعني مش غلط أن نحن نتابع ونحبهم لأن هذا شيء إحنا ربينا عليه وخذيناه ويانا وإن شاء الله بنورث عيالنا جل جدا.
10: إن شاء الله لأن دائما
9: بيون على كاركتر جديد بعد
10: بالضبط
9: وفانتازيا وغير وأحدث من نحن شو كرتون كان جدا بسيط.
10: ميكي ماوس ديزني توم أند جيري باباي الجماعة. أيوة. هيلة.
9: المسي أنا وعندي هالمس الخاص المسي عليك بالخير يا عبير النمر.
10: يا مرحبا
9: ساعة سعادة تقول لنا مرحبا ساعة مرحب لهان يا عبير.
10: مرحبا ملايين.
9: والله متولهين على عبير. عبير صراحة من المستمعين الوافين صراحة
10: جدا.
9: أنا بالنسبة لي وأشوفه لأني أنا ما شاء الله تنقلت من البرامج.
10: نعم.
9: من الصبح.
10: نعم.
9: لين المساء.
10: نعم.
9: وما شاء الله عليها ما شاء الله متابعة كل برامج الخليجية. نوجه لك أحلى تحية يا عبير النمر من دبي إلين العين.
10: أنا تلاقيت ويا أختي عبير في جزيرة ياس يوم كان عندنا ياس بيك داي أوت.
9: والله
10: نعم
9: أنا ما
10: مرت علي وسلمت عليها.
9: أنت كنتي موجودة وأنا ما شفتك يا عبير.
10: ما أدري عادة إذا ما كنتوا بنفس الحدائق حزتها بس حليلها كانت متواجدة وسلمت عليها وكان سعادة صراحة كبيرة أني أخيرا نتلاقى مع مستمعة هي صديقة للإذاعة.
9: ما أعرف أتوقع أني ما شفتها يا ربي.
10: يلا
9: إن شاء الله المرات اللي
10: جايتني أنا.
9: إن شاء الله المرات اللي جاية. زين بخبركم عاد هالسؤال الحين حق مستمعينا ولا أول شيء بوجهه حقك عقب المستمعين وبنستقبل مشاركاتكم.
10: هي.
9: شو القطعة اللي مستحيل تطلع من البيت بدونها حتى لو كنت مستعجل؟
10: الساعة.
9: عبد الله يقول القطعة اللي مستحيل يطلع من البيت بدونها الساعة. وانتوا يا مستمعينا شو القطعة اللي مستحيل تطلعون من البيت بدونها؟ طرشوا لي على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خلونا نطلع هذا الفاصل مع راشد الماجد وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42 المنامة 32 38 الدوحة 31 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 32 42 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية،
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية وهو في 45 من عمره. كان قد خاض أول مباراة دولية له قبل 22 عاما، وكانت هذه مشاركته الأولى في البطولة. أصبح بذلك أكبر لاعب في تاريخها، ثم أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. لم يلعب أي لاعب أكبر منه سنا منذ ذلك الحين. لذا إن كنت تستمع إلينا وتبلغ من العمر 45 عاما، فقد يحين دورك للانضمام إلى منتخبك الوطني. حافظ على حلمك حيا.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. طبعا في هذه الأوقات الحركة تكون شوي عادت إلى طبيعتها داخل دبي في معظم الطرقات، ولكن الكثافة لا زالت مستمرة بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. شارع الإمارات هو الأنسب، أرجع وأكد عليكم يفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات لتفادي الكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى، وإن شاء الله يرب تصروا وجهاتكم بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: رجعنا لكم مستمعينا في آخر ساعة، آخر دقائقنا من الساعة
1: خلاص
0: الأخيرة.
1: خلصنا أيوة. البرنامج جماعة الخير.
0: لا ما خلصنا، بعدنا عندنا سالفة نخلصها.
1: أيوة أول. أيوة أيوة أيوة, أيوة.
0: عبد الله لا تروح،
1: انا مستعير مستعير.
0: المسي عليكم بالخير مستمعينا وكل كل من يسمعنا على الخليجيه 1009. سؤالي كان لكم، شو القطعه اللي مستحيل تطلعون من البيت بدونها؟ عبد الله يقول الساعه.
1: نعم ارجع البيت لو ناسنها مثلا، وصلت الموتر وتذكرت ان الساعه في البيت ارجع اطلع اخذها وارد انزل.
0: وبطاقه الدوام،
1: طاقة الدوام أردي في الموتر. ما نزل من الموتر، يتم في الموتر.
0: أوكي أوكي. ومن سمعتنا عبير تقول محفظتي وتلفوني صراحة، يعني
1: صراحة لازم
0: المحفظة فيها كل شيء، التلفون هذا لازم
1: ضروري
0: عشان تكمل يومك، تكلم اللي عندك واللي
1: بس أحس إن التلفون من المسلمات، يعني هذا شيء أساسي جدا جدا جدا جدا. عرفتي يمكن خلو نتكلم عن شيء ثاني، عرفتي لأن التلفون مستحيل أردت التلفون ما ينزل من إيدنا، يعني كيف بنسى كيف بنسى
0: بعد صح.
1: عرفتي أحس شيء، أحس كأن خلاص جزء مني فمستحيل أنساه، إلا ما ندر، إلا ما يمكن سبحان الله ساعات الواحد يكون باله مشغول أو شيء ينتبه إن التلفون مو بويا.
0: أنزين. وأميرة تقول حقيبة صغيرة، يعني شنطتها اللي فيها كل الأساسيات، ولأن تعرفون في طلعات مفاجأة فلازم تحتاج يعني الأشياء الأساسية.
1: هي على خصوصا أنتوا البنات تحتاجون
0: بالضبط
1: الشنطة اللي يكون فيها البيسكس والأشياء هاي.
0: أقول لك نحن نحتاج يعني مرات عادي أنا أخذ قهوتي معايا فجأة تشيك بوم جزء من الثانية بكل عباتي، ولا سايرة أتريق. عبد الله صارت فيني والله العظيم، صارت فيها كنت أتريق مع ختية والريوك تعرف فيها لبنة، كنت أقص شو اسمه الخبز لأن كانت التركية، عرفت هذا السنين، فكنت أقص قصة كذي، وليش ما أطيح علي السكينة اللي فيها اللبنة، وتخيل عباتي ملونة
1: يا الله،
0: واللبنة تيم أنا هني لهني
1: يا
0: أنا
1: الله يا الله.
0: وأنا في كوفي وبرا اكشلي نظفة بتستوي بقعة، يعني الحمد لله أن الكوفي قريب البيت، يعني برجع البيت وما عندي مشاوير ثانية. فنحن البنات يعني لازم ضروري أنا عباية زيادة عندي في السيارة،
1: ضروري ضروري.
0: ونمسي عليك بالخير مستمعتنا خلود العليلي تقول نظارتي بعد صح. النظارة الشمسية
1: أنا خليتهم في الموتر.
0: أيوة أنا بعد نفسك نظاراتي، كل نظاراتي في السيارة.
1: شكرا جزيلا. نفس الشيء مسوي أنا، حسبت كل يوم أغير، عرفت ما ألبس نفس النظارة كل يوم.
0: لكن أعرف أنها بطاقتي أنا كل مرة أنساها.
1: لا لا
0: لأن شنطة اللابتوب بروحها تكون فأكيد فيها البطاقة.
1: لا سوي شيء، حطي البطاقة في أي أكسسوار بحيث أن تخلينا في الموتر، عرفتي بحيث أنه ما تنسينا أبدا.
0: حاضر راح أسويها. ومستمعتنا شما تقول خاتمي، هي من النوع اللي تحب تلبس خواتم.
1: أوكي
0: تعرف عبد الله أنا عكسها، أنا عادي ألبس خاتم اليوم وأنساه، أسير أي مكان ما متعودة أفسخ الخاتم أعقف مكان وأروح عنه جدا. أسويها دائما.
1: أدري أدري.
0: للأبد للأبد.
1: صراحة ذكرتيني بالوالدة الله يرحمها، كان عندها نفس المشكلة، كانت ما تحب الاكسسوارات، فساعات مثلا تغسل يدها او شيء فتشل الخاتم وتنساه تلحقها الكلينر مام خاتمك. اوه والله خاتمي.
0: ايوه نحن يعني انا بتكلم عني انا، يعني الحين حاولت اني يعني البس، شوف الحين انا حاولت اعود نفسي ان خلاص اودر يعني هاي الشغلة، لأن يا ما ضيعت خواتم
1: يا الله
0: مو مبالغ وقدرها وراحن عني وأنا متحسفة عليهم، خلاص الحين أبعود نفسي أن أقعد ألبسهم.
1: لا ليش لا شارتنهم عشان تحطينهم في السد، يعني ما ينفع لازم تلبسينهم.
0: ويأيدك مستمعنا محمد يقول مستحيل أطلع بدون ساعتي.
1: هي الساعة،
0: الساعة مهمة.
1: الساعة الحين كم 8:39 دقيقة، شفتوا هاي فائدة الساعة.
0: أيوة ونحن نقولكم في هاي الدقائق الأخيرة وصلنا لنهاية برنامجنا مستمعينا، شكرا لكل من سمعنا وشارك ويانا، نلتقي وياكم باكر إن شاء الله وفي مفاجأة صحيح عبد الله
1: إن شاء الله تعالى، تابعونا وبتعرفوش التفاصيل،
0: بتعرفون التفاصيل باكر. مع ألف سلامة،
1: ربي يحفظكم.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظ يقفي بك مثل بذر رياحها هبت، وقفة مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الاحباب الحقيقية لمنها حبت، اتعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: برئاسة منصور بن زايد، استعراض خطط ومشاريع التحول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة. حمدان بن محمد يعتمد استراتيجيات ومشاريع نوعية بموازنة إجمالية بلغت 18 مليار درهم. ترامب، المحادثات الأمريكية مع إيران جيدة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية ومراحل التنفيذ والمسارات والمستهدفات والمشاريع المقترحة لدعم برنامج التحول من خلال تبني تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة شملت ممارسة الأعمال والحوكمة المؤسسية والأمن السبراني وغيرها من قطاعات العمل الحكومي في دولة الإمارات. وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بسياسات التوطين في القطاع الخاص والتأمين الصحي، كما اطلع على توصيات المجلس حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية وسلامة وانسيابية الحركة المرورية وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إضافة إلى حماية الأسرة ومفهومها وكيانها. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم في أبراج الإمارات، واعتمد عددا من الاستراتيجيات والخطط والمشاريع بموازنة إجمالية بلغت 18 مليار درهم في قطاعات الثقافة والتجارة والبنية التحتية والتوطين والتمويل والاستثمار والتخطيط الحضري والتعداد السكاني. وأكد سموه أن دبي التي جمعت على مدى العقود الماضية بين القول والفعل تروي اليوم بالإنجازات والمكتسبات قصة نجاحها الملهمة، بعد أن جعلت بتوجيهات قيادتها الحكيمة اسم دبي مرادفا للطموح والإنجاز الذي يبدأ ولا ينتهي. وقال سموه: اعتمدنا حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية في دبي، فقد اعتمد المجلس استراتيجية دبي الثقافية 2033 التي تضم 40 مبادرة استراتيجية، كما اعتمدنا استراتيجية جمارك دبي بهدف ترسيخ مكانة دبي محورا عالميا للتجارة، واعتمدنا خطة تطوير شارع الخيل الأول لتنفيذ محور استراتيجي جديد موازن لشارع الشيخ زايد، يتضمن أول مسار علوي متصل بطول 15 كيلومترا ويخدم 2.6 مليون نسمة. وأضاف سموه: كما اعتمد المجلس مبادرة سكان دبي الآن للتعداد اللحظي لتوفير بيانات مباشرة وشاملة تدعم صناعة القرار، وذلك مع تجاوز عدد سكان الإمارة 4.58 مليون نسمة بنهاية عام 2025. واعتمدنا أيضا استراتيجية الكوادر الإماراتية في التعليم الخاص بهدف توفير فرص ل3,000 كفاءة إماراتية في هذا القطاع بحلول عام 2033. وقال سموه: كما اعتمدنا مشروع السجل مستثمر دبي الذي يمثل منصة متكاملة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في إمارة دبي بما يشمل المناطق الحرة بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، إضافة إلى اعتماد مبادرة الهوية البصرية المبتكرة لنظام العنونة في الإمارة وإطلاق مركز التكنولوجيا والابتكار في مجال التمويل الإسلامي. عقد مجلس السلام الرقمية للطفل إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وعلى هامش الإحاطة تحدث لمركز الأخبار عبد الرحمن المرزوقي مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تدرى.
5: القرار هذا طبعا صدر مؤخرا، أحد القرارات خاصة بحماية الرقمية أو السلامة الرقمية للطفل، هي مجموعة متكاملة من القرارات والقوانين اللي هي تصب في مصلحة الطفل. القرار اليوم هو قرار يتكلم عن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بيكون في قرارات يمكن لاحقة في تصنيف منصات أخرى. قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود، حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة، في أيضا التزامات أخرى خاصة بحماية الخصوصية، أيضا مراقبة الامتثال، حذف الحسابات إذا تم اكتشاف أن في حسابات أقل من العمر. طبعا هاي كلها تصب في مصلحة الطفل وضمان سلامته. القرار مو بهدفه منع بكثر ما أنه أن الطفل يستخدم التقنية المناسبة لفئته العمرية. نتمنى أيضا دعم أولياء الأمور، لهم دور مهم في هذه العملية.
4: أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر في إنجاز نوعي يعزز مكانة الأكاديمية كمركز متخصص للتطوير المهني والتعلم المستمر وفق أعلى المعايير العالمية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عامر علي القرقاوي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية بدبي.
6: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر في إنجاز يعكس التزامنا بتطوير رأس المال البشري وتعزيز القدرات المهنية وفق أعلى المعايير العالمية، وتأكيدا على دبي الأفعال. ويأتي هذا الاعتماد انسجاما مع رؤية دبي في بناء منظومة حكومية رائدة ترتكز على المعرفة والابتكار والكفاءات المؤهلة القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة وقيادة مستقبل العمل بكفاءة وتميز. ومن خلال هذا الاعتماد أصبحت أكاديمية الجهاز مخولة بمنح ساعات تعليم مهني مستمر معترف بها دوليا للبرامج التدريبية التي تقدمها سواء لموظفي الجهاز أو للمشاركين من مختلف الجهات حضوريا أو افتراضيا.
4: في ختام هذه النشرة، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مشيرا إلى اجتماعات جيدة جدا بين الجانبين. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.

ما أنكر ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 00 09.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: يقول المحبة وش؟

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: قبل ينفتح لك بين عوج الحنايا باب ويبقى على طاريك طول العمر مفتوح، قبل لا توهق فيك الصادق الكذاب، الصادق الكذاب. قبل لا تحطم منك يا المخطي المسموح، قبل لا تعلقني وترحل بدون أسباب، قبل لا تعلمني أعد السنين جروح، قبل يتبعك وانت تتمادى جفا وغياب، قصيدي ودمع عيوني وصوتي المبحوح. يا ليت الزمن يرجع وحس بالجفاك حساب، وعد ما تعلق فيك وانساك قبل تروح.

0: على الخليجية.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لي أمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامه الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1-0-0-9.
3: أنا ونيت يوم اللي دنا ونين اللي دعلا تحزينا، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.

بلوعتي وجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله.
1: صورة خياله
0: جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
2: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديلك العود.
3: دانت الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية. وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
2: يا حبيبي يا حبيبي،
1: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟
2: من يرد صوت وحضوري غياب؟
3: أشعار في القمة
4: على الخليجية
3: من فارس الحكمة.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الـ

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات عاد في 38 من عمره مسجلا 4 أهداف وراقصا عند راية الركنية. بعد كل هدف قاد الكاميرون إلى ربع النهائي، وهو إنجاز لم يسبق لأي فريق أفريقي تحقيقه. ثم في 42 من عمره عاد مرة أخرى وسجل هدفا آخر. لم يسجل أي لاعب فوق 40 في البطولة منذ ذلك الحين. اعتزل ثم عاد ولا يزال يرقص.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة end.ae. تطبق شروط والاحكام. end، دائما في اكثر.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: أشعار فساء على الخليجية، إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
1: أشعار فزاع على الخليجية، أشعار فزاع على الخليجية،
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: 1-0-09
1: فزار.
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.
1: فزار.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بلا توقيت بلا توقيت، هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. وجودك وترك الباقي، تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
1: أشعار
0: على الخليجية. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي لتبدأ رحلتك.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني
1: شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
1: شو؟
2: إنزين
1: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
3: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
4: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
5: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
6: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
5: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقاء وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلمنك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال. يشفيك شوفه من اريام الرمالي، واشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي.

لا تفوت الحصول على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريد فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب وأتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها، كل ما نظرت الرمش عينك جيت لأمرك بانصياع. تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المعلم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: من أول الطير وفوخ الشياهين تكره سجون الظلام إن برقعوها، ومن شافت مبرقعك يا ناعس العين عادت وحوش على اللي قرنسوها. البدو شدوا بعينك من نهارين ورا بروق نفكح لك خايلوها. البدو سقم المعادي والمحبين عيونك الليلتين اللي سروها. بيوتهم سود والنوق المزايين في عيونك الليل سود انكلبوها. يا ليت لي بينهم بيت وجدين واسمي الناس لو ماني ببوها.
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

ما قد عصاني بعيشتي عمر دنياي، ولوني أبحكي كيف أقدر أحاكي، ما أدري وش اللي جاب هالحظ وياي، كل من شكيت لشخصا لقيتها فيه.

على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.

0: يلي سألته وش باي بغيبتي يا سائلين. السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها، أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. يلي سألت وش باي بغيبتي يا سائلين، السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها، أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. وأبواب قلبي للوجيه الطيبة في كل حين مبطلة، ما فيه واحد يستطيع إغلاقها. تواضعي لله ثم للعالم المتواضعين، اللي لا فارقتها يصعب عليك إفراقها. لو قلت أنا برضي جميع أذواقكم يا سامعين، الناس لا يمكن لحد يرضي جميع أذواقها، لكننا مهموم واشعر بالحزن لاني حزين، كأن نفسي فيه شي عن فرحها عاقها. كل أصدقائي الحاضرين في خافقي والغايبين عن العيون اللي صورهم ثابتها في حداقها، غالين لكن الصديق اللي فقدته وين وين، اللي يموت وكلمته ما خان في ميثاقها. صديقي اللي يؤمن ان الارض تفسد دون دين، وان الخلايق ما ينجيها سوى خلاقها، وصديقي اللي لا حضر واهل الفخر متجمعين، يلفت عليها انظار كل الناس قبل اعناقها، وصديقي اللي حاولت انها تطيحك السنين، لكن طاحت وانت في عيون العرب واعماقها، وصديقي اللي كل ما وقف تشوف الحاسدين قلوبها محروقه وكنه يزيد احراقها، وصديقي اللي لا زعل ولا رضا في الحالتين، نفسيته من طيبها ما هي تشين اخلاقها، وصديقي اللي قبل اشوفه ذكره الطيب يبين، ومن يوم شفته كان نفسي صافحتها اشواقها، وصديقي اللي يضحك حجاجه بوجه الغانمين، كان مد كفه غيمة شاقل نظر براقها، وصديقي اللي كل ما ضاقت علي لازم يبين في ثقالها وخفافها وجلالها ودقاقها، وصديقي اللي ما يدنق هامته ولا يلين لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها، صديقي اللي ما يدنق هامته ولا يلين لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها، وصديقي اللي شجرة آماله زرعها باليقين، قناعته لو مثمرت الظل تحت أوراقها، وصديقي اللي عين يفرشها لجيرانه وعين الحاف للضيفان مهما تختلف فعراقها، والصديق يلي كل ما قابل يتيم الوالدين يموت هم إن كان دمعات الحزن مراقها، والصديق يلي كنه مولود ما بين الفرقدين نظرته دايم للسماء ونجومها وفاقها، وصديق يلي للمراجل لا يسار ولا يمين، المرجلة تعشق مواقيفها وهو عشاقها، هذا سبب واحد من أسباب الحزن يا سائلين، والسر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها.
1: أشعار فساع على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيامي من سكنها ينال، كل عز وهيبه بالكرم تعمرى، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسالني ولاني مجاوبتك من اليوم عادي. خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك توكل. ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزا يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في، صخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.